لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه

الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه.

صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ولسان حجتك وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله،
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تجعلها لنا نورا وبرهانا، وشرعة وفرقانا، وذكرا وقرآنا، ورضا ورضوانا، منة منك وإحسانا. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نقطة البدء والختام، وخيرة الله في الأنام، وعزة الله في الإسلام، وصل وسلم وبارك على بدر الجمال وشمس الجلال ومرآة الحق والكمال، وصل وسلم وبارك على واحة القلوب أمنا وإيمانا، وساحة الغيوب رحمة وبرهانا، وراحة كل طالب مطلوب محبة وإحسانا، وصل وسلم وبارك على دائرة الوجود الرحمانية بمعارج الحق والحقيقة ومجمع الصفات القرآنية في مدارج الشرع والخليقة ومنتهى المحامد الفرقانية وعروتها الوثقى الوثيقة، وصل وسلم وبارك على عبدك الحامد الأحمد المحمود، ونبيك الشاهد الشهيد المشهود، ورسولك السابق خلقه على كل موجود.

اللهم صل على موضع نظرك ومظهر سرك ومظهر خزائن كرمك وعقدة عزك ومفتاح قدرتك ومحل رحمتك ومجد عظمتك وخلاصتك من كنه كونك وصفوتك ممن خصصته باصطفائيتك النبي الأمي الرسول العربي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين، صلاة كاملة وسلاما تاما تنحل بهما العقد وتنفرج بهما الكرب وتقضى بهما الحوائج وتنال بهما الرغائب وحسن الخواتيم، فهو خاتم الأنبياء ومعدن الأسرار ومنبع الأنوار وجمال الكونين وشرف الدارين وسيد الثقلين المخصوص بقاب قوسين الذي أشرقت بنوره الظلم، المبعوث رحمة لكل الأمم، المختار للسيادة والرسالة قبل خلق اللوح والقلم، الموصوف بأفضل الأخلاق والشيم، المخصوص بجوامع الكلم وخصائص الحكم، الذي كان لا تنتهك في مجالسه الحرم ولا يغضي عمن ظلم، الذي كان إذا مشى تظلله الغمامة حيثما يمم، الذي انشق له القمر وكلمه الحجر وأقر برسالته وصمم، الذي أثنى عليه رب العزة نصا في سالف القدم، الذي صلى عليه ربنا في محكم كتابه وآمر أن يصلى عليه ويسلم.

يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

0: الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي

من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم وسخر

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي، مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً. تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 8 صباحا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
10: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
11: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
10: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
11: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
12: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800-87-87-87.
13: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشاراً والأولى استماعاً. رايا.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.
4: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس عام 24-20 ألف ميلادي سؤالا مهما: إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السيبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 بؤرة إنسانية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخة الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 من آب يوم الطفولة، 4 5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخة الدولي 29.

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: بالعكس
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساءً

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 10:00 صباحا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد.

0: مستعمرون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون ويدمرون ممتلكات المواطنين في دير الشرف غربي نابلس. شهود عيان يفيدون بنصب قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند طريق المهلل قرب النعلين غربي رام الله ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. مستعمرون يقتحمون منطقة حمروش بحجة رعي مواشيهم وذلك الإتلاف والاعتداء على أراضي المواطنين شرقي بلدة سعير شمال الخليل. مصادر محلية تؤكد انسحاب قوات الاحتلال من بلدة يعبد جنوب غرب جنين عقب اقتحام استمر لعدة ساعات. يكون الطقس اليوم بمشيئة الله صيفيا عاديا وغائما جزئيا إلى الصاف مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل وليلا يكون الطقس لطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: رايا دوت بي أس.
5: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.
6: بي

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على العشرة. على العشرة كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

صباحكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة ريا العالمية وبرنامجكم اللي مننتظره من السبت للسبت برنامج على عشرة ومعكم خلال الساعة ونص لحتى يعني نسمع الأخبار المنوعة محطاتنا المنوعة وكتير في برنامج على عشرة.

صباحكم خير مستمعينا، صباح المتابعين، صباح كل حدا مصحصح وكل حدا لسه مش مصحصح معنا ببرنامج على العشرة، ومعكم عبر أثير إذاعة رايا أف أم، وإحنا معكم من خلال شبكة رايا الإعلامية، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال ترددات البث، وكمان رايا تي في. ما تنسوا دايما خليكم معنا من خلال رايا تي في وكل جديد على رايا .ps. الناس اللي بتصحى من أول رنة للمنبه يسعد صباحهم، والناس اللي بتضل تعيد وتقدمها كمان 5 دقايق 10 15 20 لحد ما تروح عليك نومة يسعد صباحكم. الأغلب منا هيك. في ناس صارت تصحى للمنبه ممكن بدقيقة أو دقيقتين. هاي هي الساعة البيولوجية واللي الجسم متعود إنه يصحى بهاي الساعة، ممكن يقدم دقيقتين أو يأخرهم، ولكن خلص الجسم متعود على ساعة معينة لحتى يصحى فيها. إن شاء الله نكون بهالنشاط وهالصحة ونبلش بداية أسبوع إن شاء الله تكون خير علينا وعليكم، وخلي البداية تكون بابتسامة. انت انت العين كل شيء سهل، ومش دائما كل شيء حلو وكل شيء بمر بدون تعب، لا لازم نتعب لحتى نوصل للإشي اللي بدنا إياه، ولكن خلينا نعطي حالنا فرصة إنه نبدأ من جديد، نبدأ يوم جديد، نهار جديد، وأسبوع كمان جديد، لحتى نحاول نكون بنشاط وحيوية ونوصل لكل إشي برغم الضغط والتعب لكل شيء بدنا إياه. والذكريات

يعني دائما بنحاول ببرنامج على العشرة عن جد نبلش أو نذكر إنه نبلش يومنا بشغلات كتير بسيطة حلوة صدقني إنها عن جد بتفرق وبتغير. يعني إنك تشوف حدا تسمع منه كلمة حلوة الصبح بتغير مودك خلال النهار أو تعرف خبر حلو. إن شاء الله أنتوا كل مستمعينا ومتابعينا بتصحوا أخبار حلوة وكل فلسطين تصحى الخبر المنتظر. والقلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات. في ناس من ريحة الله والصبح بتصحصح بس تشم ريحتها

وفي ناس كمان الجو معصبهم، يعني في ناس لهم أسبوع أسبوعين مضغوطين ومعصبين من درجات الحرارة المرتفعة، ولكن يعني محبين الصيف هيك أجواء الطقس، وإن شاء الله يعني تكون السلامة لكم جميعا. في ناس بتصحصح أو بتحب صوت المطر، نستنى محبين الشتاء، نستنى بفصل الشتاء الأحب لقلبي طبعا. بحكي لك في ناس أول ما يسمعوا صوت المطر خصوصا بالليل بحسوا براحة وهدوء غريب حتى لو ما كانوا منتبهين للسبب. واحدة من الأفكار اللي بطرحها للباحثين إنه صوت المطر المنتظم والناعم بيكون أقرب للأصوات اللي ما فيها تغييرات مفاجئة، وهذا ممكن يساعد بعض الأشخاص على الاسترخاء وتقليل الانتباه للأصوات المزعجة من حولهم. يعني أجواء حلوة وحتى إلها مؤثرات صوتية حلوة لمحبين الشتاء.

طيب مستمعينا منحب كمان في بداية صباحنا نشوف ونسمع خبر صحي كمان لإلكم وشو بصير بجسمنا لما نبدأ الصبح بدون فطور. في ناس أول ما تصحى القهوة وبس والفطور بتأجله لحد ما تجوع، بس إذا كنت من الناس اللي بتتخطى الفطور في شغلة مهمة إنك تعرفها، ما في قاعدة بتحكي إنه كل شخص لازم يفطر أول ما يصحى، لكن المهم خلال أول ساعات اليوم إنك تحافظ على الترطيب، وإذا احتاج جسمك للأكل تختار وجبة فيها بروتين وألياف بدل ما تكون كلها سكريات. لأنه لما تكون الوجبة متوازنة ممكن تساعدك بأنك تحافظ على الشبع والطاقة لفترة أطول، يعني بدل ما يبدأ صباحك بقهوة وبسكوت ممكن تضيف بيضة لبن شوفان جبنة أو فاكهة. وبصراحة مشكلتنا مش مع الفطور، مشكلتنا أنه الصبح أحيانا إحنا ما منلحق حتى نشرب القهوة. بس لا، لازم تعطوا لحالكم بريك لو كان بسيط، 10 دقائق، ربع ساعة ماكسيموم، هذا البريك خليه لصحتك لجسمك عشان انت تكمل تلحق الأشياء اللي عليك.

وإحنا دائما نحكي لكم صدونا ما تهملوا حالكم ولا صحتكم، لأنه الصحة أهم إشي بالدنيا، وبعدها شو ما بيترتب علينا خلال النهار أو خلال اليوم خلال أسبوعنا كل شي بينحل، ولكن أهم شيء الصحة. الصحة إن شاء الله. السلام عليكم جميعا. رح نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع منكمل معكم على العشرة. خليكم على السماع.

0: ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700-250-250.
1: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.

0: صباحكم من جديد مستمعينا، رجعنا ومنكمل معكم بمحطاتنا ببرنامج العشرة. احنا ما ذكرنا بترددات البث من جنوب فلسطين أريحة والأغوار، اسمعونا على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل على 98.3 ومن شمال فلسطين على 96.4. خلينا كمان بما أنه طلعت العملات بوجه بهاللحظات، الناس اللي مهتمين بأسعار صرف العملات نحكي لكم اليوم 8 أغسطس صرف الدولار 3 شيكل، الدينار 4.23 وصرف اليورو 3 شيكل و47 أجورة. ولا أحوال الطقس، خلينا نستمع لمأمون عصيرة من الأرصاد الجوية الفلسطينية ونشوف أحوال الطقس خلال اليوم والأيام المقبلة.
1: اليوم إن شاء الله ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل العام بقليل، جو غائم جزئي إلى صافي صيفي عادي، والرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. كذلك يوم الاثنين ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصبح أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. يوم الثلاثاء لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية، وجو شديد الحرارة وجاف في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم وصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفي 30-20، رام الله والبيري وخليل الرحمن 29-19، نابلس 31-21، جنين وطباس 35-24، أريحة والأغوار 40-28، طول كرم وقلقيل 32-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
2: مثل الكسب يحلو عيونك، مثل الكسب يحلو عيونك، والقمر دايب على خدك. مثل الكسب يحلو عيونك والهواء

0: يعني خلينا نشوف شو في إشي مميز اليوم بتمانية. بحكي لنا هذا اليوم هو اليوم العالمي للقطط. ويعني هاي المناسبة كمان مش إنه عم نحكي بخبر عابر، هالمناسبة حاضرة على السوشيال ميديا اليوم وبشكل كبير. الناس بتنشر صور لقطتها وفيديوهاتها وذكرياتها معها. الناس اللي وصلها إنه اليوم هو اليوم العالمي للقطط مهتمة وعم تنشر لها على السوشيال ميديا، يعني أكثر من حدا عم بنشر للقطط اللي إله أو لقطة عزيزة عليه، فاليوم هو يومهم. يعني أي شيء ممكن إحنا نشوفه إنه شيء فكاهي أو إنه يوم عالمي عاملين للقطط، ولكن في أسباب وراء إنه إحنا نسمع عن هذا اليوم أو ينعمل هذا اليوم. المناسبة هاي بتنعاد كل سنة في 8 أغسطس، وبدأت في سنة 2002 بهدف زيادة الوعي باحتياجات القطط وطرق حمايتها ورعايتها. ومنذ عام 2020 أصبحت منظمة International Cat Care مسؤولة عن تنسيق المناسبة عالميا. يعني زي ما حكينا الفكرة هي مش بس يلا نزل صورة القطة، المناسبة كمان فرصة لتذكير برعاية القطط وتبني القطط المحتاجة والاهتمام بصحتها ورفاهيتها.
1: مياو.
2: شو ما بسمع قطة.

يعني كمان مستمعين الموضوع جد مش مزحة. في ناس عندهم تعلق شديد بحيواناتهم الأليفة اللي بربوهم بالبيت زي الكلاب والقطط, يعني تعلق رهيب. يعني إذا بصير إشي لا سمح الله لحيوانهم المقرب لإلهم واللي بربوه, ممكن الشخص ينهار, ممكن يوصل لدرجة جدا عالية من الاكتئاب. يعني الاهتمام بهاي الحيوانات كمان والله بيغير النفسية, انه يكون عندك حيوان أليف بتربيه عندك وبتهتم فيه. هذا التعلق حلو, ولكن انا بخاف من موضوع التعلق بهاي الحيوانات بشكل كبير, لانه فعلا خسارتهم او انه يصير لهم إشي بتعرض الشخص لصدمة. في أشخاص فعلا بتعرضوا لصدمات. السوشيال ميديا طبعا بتحب هذا اليوم كتير. في حملات سابقة مرتبطة باليوم العالمي للقطط, وصل هاشتاج International Cat Day لأكثر من 1,000,000 استخدام على إنستغرام. يعني اللي هلا سمع بالموضوع ما كان سامع وعنده قطة بيهتم فيها, صورتها وعلى الإنستغرام.

0: ومعكم مستمعينا بأبرز الترندات على السوشيال ميديا بالساعات الأخيرة. وما بعرف مين تابع أو شاف حفلة شيرين والضجة اللي صارت لحفلة شيرين عبد الوهاب اللي صارت امبارح يوم الجمعة. حفلة كبيرة في بورتو غولف بالعلمين الساحل الشمالي، كانت الحفلة بمثابة عودة لإلها للحفلات في مصر بعد غياب أكثر من سنة. الحضور كان ضخم جدا، والحفلة كانت ضمن فعاليات بورتو غولف سمر فيستيفال.
1: بحرية البحرية
0: اللي خلى الموضوع ترند أكتر هو الجمهور اللي كان يهتف لإلها صوت مصر. هاي رجعت للواجهة النقاش القديم، مين تستحق لقب صوت مصر، شيرين، أنغام ولا أمال ماهر؟
1: ما باب كلامك ما باب نمرت واهي بحرية البحرية.
0: طبعا أغنية بحرية غنتها شيرين مع مجموعة من أشهر أغانيها، وبحرية لأول مرة على المسرح وسط تفاعل كبير بحفلة امبارح.

من الأشياء اللي تولها الناس إنها ظهرت شيرين على المسرح وهي جالسة على كرسي، هذا أثار تعليقات وأسئلة من الجمهور، وصار كمان جدل بسبب تأخر شيرين في الصعود للمسرح، خصوصا إنه حفل عمرو دياب كان بنفس الليلة. طلعت تعليقات من نوع مستني عمرو دياب يخلص

هاي من أبرز ترندات السوشيال ميديا وخاصة السوشيال ميديا المصرية، لأنه شيرين وعمرو دياب كان عندهم حفلات كبيرة بنفس الليلة وفي الساحل الشمالي، يعني كانت ليلة فنية مزدحمة جدا بالسوشيال ميديا المصرية.

ومن الفن المصري خلينا نروح لتراثنا وفن الفلسطيني الجميل اللي جد بينافس الفن بكل العالم. الفن الفلسطيني اللي له يعني مش بس بنسمعه، له طعم وريحة ولون وصوت جميل جدا. الفن الفلسطيني اللي مستحيل يتغير مكانته عنا، ومستحيل بكل بيت فلسطيني أو مناسبة فلسطينية أو عرس فلسطيني ما يكون حاضر تراثنا الفلسطيني الشباب.

0: والله العرس الفلسطيني لحاله يعني بهجة وفرحة هيك. الأغاني التراثية الفلسطينية هي اللي بتحلي العرس. إن شاء الله الأفراح دايما بكل بيت فلسطيني. وخلينا نروح لعرض تراب وسما, ومن خلال العروض تاعت تراب وسما العرض التراثي الفلسطيني أو العرس التراثي الفلسطيني مع نرمين صافي مديرة ومؤسسة فرقة أوف ستيج. يسعد صباحك نرمين.
1: يسعد صباحكم يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك معنا بها الصباح وفي برنامج على العشرة عبر راي أف أم. يعني أكيد أجواءنا الفلسطينية لا غنى عنها نرمين, وتراثنا الفلسطيني ما بنستغني عنه أبدا أبدا.
1: طبعا أكيد أكيد, هذا إشي يعني إحنا ربينا عليه من وإحنا صغار لحد هلا, وإحنا نسمع بهاي الأغاني التراثية ونسمع عن الدبكات, وإحنا بنستخر طبعا بتراثنا الفلسطيني. طبعا
0: يعني أنا واحدة من الناس نرمين اللي بحب أحضر وبحب أشوف هيك الشباب الفلسطيني بدبك. يعني الدبكة جد بتشدني لما أكون أنا بحضر دبكة, بضلني مركزة كتير منيح. الحركات اللي بتنعمل, الطريقة كلياتها, عن جد أنا واحدة من الناس اللي بموت بالدبكة, كتير بحبها. يعني اليوم إحنا عم نتحدث كمان عن عرض جميل من عروض تراب وسما العرس التراثي الفلسطيني, وإحنا حابين نعرف عنه أكثر, تفاصيل أكثر من خلالك كمديرة ومؤسسة فرقة أوف ستيج اللي إحنا كمان بنوجه لهم التحية ويعطيهم ألف عافية.
1: الله يخليك, مشكورة جدا. هو تراب وسما بالأساس هي فكرة وإنتاج أوف ستيج من الصفر, لنحكي من الصفر للمليون. هاي الفكرة تواردت عنا من قبل, من السنة الماضية عملنا إحنا تراب وسما الأول وكان في 2025. هذا تراب وسما اللي رح نعمله هاي السنة هو استمرارية لسلسلة تراب وسما, واللي هي بتحكي عن قصة شاب اسمه تراب وصبية اسمها سما. تراب وسما هما بيجسدوا حب الأرض, وطبعا حب الأرض اللي هو التراب الوطن, وبالنسبة لسما هي بتعرف الحرية والعيش بسلام والأمل في الحياة. طبعا احنا هي كتابتي وتأليفي هاي القصة كلها. هي بتحكي عن سيناريو لأي شاب وصبية في المجتمع الفلسطيني, أو بشكل عام بتخاطب كل مستويات الشعب الفلسطيني والمجتمع الفلسطيني, وبتحاكي الموروث الثقافي اللي احنا بنحاول في أوف ستيج ننقله من جيل لآخر من خلال تعليمنا للدبكة, من خلال ابتكارنا لحركات هي حركات مركبة ما بين الحركات القديمة المتعارف عليها في الدبكة والتراث مع الحركات الجديدة, لأنه إحنا بنحاول إنه نواكب بتعرفي الحياة اللي عم بتصير جديدة مع الـ AI مع الحركات الجديدة. صحيح. وبنحاول إنه إحنا نزرع في أطفالنا وشبابنا وكمان الأجيال الموجودة إنه يحبوا وطنهم, يحبوا تراثهم, يعتزوا ويفتخروا بالتراث الفلسطيني اللي إحنا تربينا عليه, تراث أجدادنا.
0: صحيح.
1: فتراب السماء إحنا جسدناهم وكأنهم تراب السماء. طبعا كل المجتمع هو تراب السماء بالآخر عزيزتي, وإحنا بنحاول من فرقة أوف ستيج نظهر إنه إحنا بنحب تقاليدنا, بنحب عاداتنا, بنحب العرس الفلسطيني. فإحنا بنحاول بهذا العرض نشبك ما بين الأغنية التراثية وما بين حركات الدبكة, ندمجهم بطريقة معاصرة, وحتى من خلال لبسنا مضبوط إحنا بنركز على التوب الفلسطيني, ولكن ممكن الناس اللي حتشوف العرض وهي تاني عرض لإنه في عنا لمسات بسيطة من التحضر في التراث الفلسطيني مع استخدامنا لمفاتيح العودة. مع استخدامنا للنيرات وهيك إشي بالضبط. هو هذا حلو. العمل هو من إنتاج أوف ستيج.
0: حلو. يعني نرمين ذكرتي على موضوع التطور والذكاء الاصطناعي وغيرها, بتحسي يعني ما بعرف, أنا شخصيا بحس إنه قد ما صار في تطور ويعني كل التقنيات اللي عم نشوفها, إلا إنه التراث الفلسطيني كل جيل عم بيجي وحتى الجيل الجديد عم بحبه أكتر وعم بيكونوا متعلقين فيه أكتر. يعني من خلال هاي العروض ومن خلال كمان الفرقة وتحضيراتكم وشغلكم بهذا الموضوع والتراث الفلسطيني, بتحسوا إنه فعلا الأجيال بدها يعني تواكب التطور وكمان بدها تراثها الفلسطيني, فقديش هذا الاشي بتحسوه مزروع فعلا بشبابنا الفلسطيني؟
1: يعني ممكن بتستغربي عزيزتي انه كثير من الشباب والصبايا وحتى الاطفال وحتى اهليهم للاطفال يعني بحس انه هم بحاولوا يدفعوهم نحو انه يروحوا للتراث الفلسطيني يتعلموا دبكه. هلا اكيد الكل يعني في عنا عده مراكز بتعلم دبكه، ولكن احنا في أوفستج ممكن احنا العدد قليل، ولكن كل واحد من هاي الاطفال وهاي العائلات وهاي الناس الموجوده معنا هم احنا بنزرع فيهم اكثر حب الحركات الدبكه الاساسيه مع تطوير بسيط. ولكن عن جد احنا بنلاحظ من خلال تسجيل الناس معنا وحبهم للدبكه وشغفهم وتعلقهم بتراثنا الفلسطيني إشي يعني عن جد لا يعد ولا يحصى. والأساس إنه أنا عن جد بيجيني مكالمات، ممكن هذا الإشي يكون مضحك إنه أطفال عمرهم سنتين وثلاث أهليهم بيحكوا لي إنه إحنا حابين نضمهم على الستيج يكون معكم في الفرقة. وفعلا في تراب السماء أنا جمعت أجيال، يعني في عنا في العرض أطفال أعمارهم 5 سنين 6 سنين وبنطلع للفئة اليافعة وبنطلع ل أعمار الثلاثينات،
0: يعني أعمار مختلفة بفرقة أوف ستيج.
1: صحيح، هو إحنا عنا فرقة براعم، ولكن البراعم إحنا حاطينهم بتراب السماء هاي السنة يكونوا فقط في الدراما في تجسيد القرية الفلسطينية، ولإحنا طبعا بنعتز في تراثنا أكيد رح يكونوا في تجسيد القرية كيف كانوا في زمان، إنه مثلا يروحوا على الكتاب كيف كانوا يحبوا الزرع، كيف كانوا إنه مثلا يلعبوا هاي الألعاب السبع حجار وهاي الأشياء. فإحنا بنحاول إنه نروح للقصص التراثية القديمة مدموجة مع إشي بسيط من الحياة المعاصرة. إحنا بنحكي عن الجرات الجديدة، الزينة كيف بزينوها بالأعراس وكل هاي الأشياء. فإحنا ركزنا بتراب السماء هاي المرة. السنة الماضية كانت الموضوع تبعنا كان اللي هو الشتات أو التهجير لناس بقرية وتهجروا وطلعوا ورجعوا مثلا في في في بلقاء معين التقوا في مكان تاني ورجعت الحياة ورجع الأمل اللي إحنا دائما نسمح له ونتمنى له أكيد. وهي السنة ركزنا على العرس الفلسطيني، فإحنا في سلسلة تراب السماء كل سنة هو رح يكون مهرجان دائم لفرقة أوف ستيج سنوي، وكل مرة رح نركز على جزئية معينة من تراث الفلسطيني.
0: حلو، يعني كمان نرمين نذكر بموعد هذا العرض ومين كمان الفئات اللي ممكن تكون موجودة وتتابع هذا العرض ولمين بتوجهوا كل هاي الرسائل من خلال الفن الفلسطيني أكيد. والعروض الفلسطينية
1: احنا هاي التراب السماء رح نذكر للناس من خلال منبركم طبعا، وبتشكرك على الاستضافة الجميلة هاي، انه احنا رح يكون اليوم موعدنا على الساعة 8 على الساعة 7 المساء 8-8 يعني اليوم السبت على الساعة 7 المساء في قصر رمل الثقافي. رح يكون متواجدين عنا عائلات، عنا فئة شباب وصبايا من فلسطين ومن كل فلسطين. أنا يعني من خلال حجوزاتنا اللي كانوا معانا جاي ناس عن جد من يافا من حيفا من عكا من كل البلدان الفلسطينية، حتى كمان جنين طول كرم نابلس رام الله. يعني حسيت أنا بخلال أوفستيج من خلال هذا العرض إنه وصلنا لكل المحافظات، إنه بندعوهم يجوا يحضروا. الناس في عندها شغف والناس عندها تعطش لأنها تشوف تراثنا الفلسطيني وهويتنا الفلسطينية من خلال دبكاتنا من خلال أغنية التراثية. أنا بحب أنوه من خلالكم إنه هذا العرض رح يكون بالضبط 7:15 رح يكون بقصر رمالة الثقافي، موجود معنا فنانين فلسطينيين مهمين هم حنا حج حسن وعنا ظريف وأبو جمعة اللي هم هلأ بأشهر الناس اللي بيغنوا للتراث الفلسطيني. فإحنا بنعتز أكيد فيهم، رح يكونوا متواجدين معنا على المسرح. دبيكتنا احنا 22 شاب وصبية غير الكواليس غير الشباب الموجودين معنا، عددنا الكامل 50 شاب وصبية مسرقة أوفستيج.
0: حلو، يعني احنا بدنا نوجه تحية للجميع، نوجه تحية للفنانين الفلسطينيين كمان المتواجدين معكم وتحياتنا لهم جميعا، ودائما تراثنا الفلسطيني حاضر بكل مناسباتنا الفلسطينية ان شاء الله، اللي احنا كمان بنعتز ونفتخر فيه اكيد. نرمين مديرة ومؤسسة فرقة أوف ستيج كمان دوجه تحية لك، يعطيك الف عافية، ولكل المشاركين معكم فرقة الدبيكة كمان يعطيهم الف عافية، وان شاء الله بيكون من احلى واقوى العروض الفلسطينية، العرس التراثي الفلسطيني ضمن عروض عرض تراب وسماء. شكرا لك نرمين.
1: شكرا لكم، بانتظاركم اكيد رايا معنا تتواجدوا معنا
0: اكيد ان شاء الله. بشرفنا،
1: شكرا لكم
0: حبيبتي. هلا، مع السلامة.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
4: أهلا بكم في عرسنا الثقافي. أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيام العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب حفل الافتتاح، 2/3 آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3/4 آب يوم الطفولة، 4/5 آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5/6 آب اليوم الترفيهي، 7/7 آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8/8 آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

صباح الخير من جديد مستمعينا، رجعنا منكمل معكم في برنامج على العشرة بأخبارنا من حول العالم، محطاتنا الرئيسية وصباحنا الجميل معكم. الناس اللي بسيارتها عم تسمعنا يسعد صباحكم، الناس اللي في بيوتها والناس اللي مداومين اليوم كمان صباح الخير. إذا فكرين أنه خلصنا من الأخبار الكرة بعد كأس العالم، فلا إحنا ما خلصنا، لسه في ترندات على السوشيال ميديا للاعبين أنتوا حبيتوهم أو ما حبيتوهم. ومن كمان الأخبار اللي ترند على السوشيال ميديا واللي عم نشوفها بشكل كبير، وهي انتقال محمد صلاح رسميا إلى ترابزون سبور التركي بعد نهاية مشواره مع ليفربول. وكمان لاعب محمد صلاح وقع عقد لمدة سنتين، وصل تركيا وسط استقبال جماهيري كبير جدا، لدرجة أنه فيديوهات الجماهير وهي تهتف باسمه انتشرت بشكل واسع على السوشيال ميديا. الضجة زادت اليوم طبعا لأنه الصحافة التركية والجمهور صاروا يتابعوا أول تفاصيل حياته في طرابزون، حتى أنه أخبار اليوم تناولت، أنه أخبار مبارح تناولت أنه رح يصلي صلاة الجمعة في المدينة، يعني أبرز التفاصيل وأدقها الناس يعني بتهتم فيها، وبتركيا اهتموا كتير بمحمد صلاح لأنه انتقل لترابزون سبور التركي. الأغرب أنه انتقاله لتركيا جاء بعد 9 مواسم تاريخية مع ليفربول، وبعد ما كان في الفترة الماضية مرتبط بتكهنات حول السعودية وأندية أخرى.

يعني باختصار ولسه محمد صلاح ما لعب ولا مباراة ولا لعب أول مباراة لإله، ومع هيك صار حديث المدينة وصار ترند بالأخبار التركية. دائما مكملين بأخبارنا وكل جديد ببرنامج على العشرة وعبر أثير رايا أفهم.

صراحة صراحة يعني من أقوى شغلات كمان عندنا اليوم الصبح، ما في أحلى من أغاني على العشرة. الأغاني لحالها جو تاني. طيب اليوم 8-8، وشو وصة 8-8 على السوشيال ميديا؟ في ناس بيسموا هذا اليوم بوابة الأسد، يعني هم قصدهم رابطين الموضوع ببرج الأسد. فيعني على في بحر السوشيال ميديا كل يوم نتعرف على إشي جديد. بحكي لك إذا فتحت التيك توك أو إنستغرام اليوم ممكن تلاقي كتير ناس بتحكي عن تاريخ 8-8 أو اللي بيسموه بوابة الأسد. الفكرة المنتشرة على السوشيال ميديا بتحكي إنه يوم 8 أغسطس إله طاقة خاصة، لأنه تكرار الرقم خصوصا 8-8-8 مرتبط عند بعض المهتمين بموضوع الطاقة، إنه موضوع الأرقام وكيف الأرقام بتعطيهم الحظ أو الطاقة. طبعا مهم نوضح إنه هاي معتقدات منتشرة على السوشيال ميديا وهي مش حقيقة علمية ولا مثبتة.

0: رجعنا وبنكمل معكم مستمعينا في برنامج على العشرة. نروح لآخر محطة كتير منكم ممكن مستنوها ونشوف الأبراج.
1: الحمل
0: مهنيا يا حمل، على الرغم من كل اللي بيحصل اليوم بتتابع تقدمك بخطى ثابتة وأكيدة وبتحلق عاليا وتكسب المزيد من أصوات التأييد عاطفيا. التخطيط السليم والرؤية المستقبلية الجيدة لابد أنهم يأدوا دور مهم وأكثر تطور في حياتك العاطفية يا حمل.
1: الثور،
0: خلينا نشوف برج الثور. مهنيا بتنتظرك المكافآت والمفاجآت السارة وبتزداد الأرباح والتسويات والانفراجات يا ثور، فما عليك سوى اقتناص الفرص لحظة وصولها. أما عاطفيا، تبادل الرأي مع الشريك قد يساهم في تغيير الوقائع وذلك يكون لمصلحتكما من دون أدنى شك يا ثور.

0: مهنياً يا جوزاء بتكون مضطر اليوم للتحفظ قليلاً في عرضك بعض الأمور على أرباب العمل لأنك بتشعر إنهم غير ميالين للسماع أما عاطفياً يا جوزاء بتتحسن الأجواء وبتتلطف وبيتقارب الحبيبان مجدداً وبتزول المشكلات والحساسيات وبتقوى العلاقة المتأرجحة.
1: السرطان
0: السرطان في اليوم 8-8 مهنيا مناخ إيجابي لطرح أفكار تطوير قدراتك العملية فحاول الاستفادة قدر المستطاع ولا تفوت الفرص يا سرطان. أما عاطفيا بتكون مجبر على تصحيح أمور كثيرة والحلول مكان الشريك أو التعامل معه بصعوبة.

0: الأسد.
1: طبعا اللي تاريخ ميلادهم اليوم 8/8 هم برج الأسد، وخلينا نشوف مواليد هذا البرج اليوم. بحكي لك مهنيا بتنشط كثير على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وقد تقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء. أما عاطفيا يترك فينوس برج الميزان، بيشعرك ببعض التحرر على الصعيد الشخصي، وبتتخذ قرارات بتعجب الشريك يا أسد.
0: العذراء.
1: برج العذراء مهنياً بتتخلص اليوم نهائياً من بعض التعقيدات اللي بتعاكسك وبيسلط الضوء على قضية مهنية. أما عاطفياً يا عذراء، مهما سعى بعضهم للنيل من سمعتك أمام الشريك فإنهم سيفشلون لأنك الأقوى وصاحب سمعة نظيفة.
0: الميزان.
1: خلينا نشوف برج الميزان مهنيا قد تعالج مسألة مستحقات ديون أو ضرائب، وبتجبر على مواجهة واقع لا يروقك. عاطفيا الكلام اللطيف وحده لا يوصلك إلى أي مكان، حاول أنك تنظر للأمور بجدية لحتى تتمكن من فرض وجودك على الشريك يا ميزان.

خلينا نشوف برج العقرب اليوم. مهنيا قد تثار مشكلات في العمل أو يطرأ ما يزعجك ويثير تساؤلات الكثيرة حول تصرفات أرباب العمل معك. عاطفيا ارتفاع نسبة التفاؤل في تصحيح العلاقة بالشريك وخصوصا بعد سوء التفاهم اللي فرض نفسه أخيرا يا عقرب. القوس مهنيا يا قوس بتناقش مسألة مالية ملحة وبيجعلك هذا اليوم تشعر بالاطمئنان على الرغم من كل شيء. عاطفيا التصرف مع الشريك بأدب ولياقة بيكسبك المزيد من المصداقية والثقة والارتياح إليك يا قوس. الجديد برج الجدي مهنيا بتكون محط تقدير من أرباب العمل وبتحصل على ترقية وزيادة في الراتب يا منت كريم يا رب. أما عاطفيا تعارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعا بما يعرضه عليك الشريك، لكن العشوائية لن تكون في مصلحتك يا جدي.

0: الدلو.
1: مهنيا يا دلو يوحي هذا اليوم ببعض الأفكار المهينة البناء المفيدة جدا وربما تقدم على حملة استقطاب للرأي العام وتشرح فكرة عاطفية علاقة جديدة تلوح في الأفق، لكن من الأفضل أن تؤسس لها على قواعد صلبة لئلا تنهار عند أول اهتزاز. يا دلو
0: الحوت.
1: وآخر الأبراج معنا لليوم برج الحوت. مهنيا بتتخلص من أزمة مالية صعبة سببها سوء إدارة ببعض الزملاء وعدم اطلاعهم المتواصل على الحسابات. عاطفيا يا حوت تضع حدا للتدخلات التي يمكن أن تؤدي إلى إشكال كبير، وسوء تفاهم قد يحطم أسس العلاقة المتينة مع الشريك.

لهون مستمعينا مع برج الحوت بنكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامج العشرة، وبتمنى انكم تكونوا معنا، استمتعتوا وصحصحتوا شوي ببرنامج العشرة وأجواء العشرة. بنتمنى نهار سعيد للجميع وبداية أسبوع ويوم سعيد عليكم جميعا، والسبت المقبل حلقة جديدة من برنامج العشرة. خليكم دائما معنا على السماع، إلى اللقاء.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة العشرة كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

الرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.

0: خلالنا لنا مسويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. إذا مفكر الملكي بس دجاج فأنت لسه ما جربت الملكي. ليش؟ لأنه في عنا بروست كريسبي وكرانشي مقرمش لذيذ، في عنا بيتزا خرافية، برجر فريش بنكهته المميزة، وفي كمان سندويشات زاكية وسلطات متنوعة، وبكل زاوية في الملكي طعم بحكي حكاية. نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250. We'll be right back.

0: بالعكس بالعكس بالعكس.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
5: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية اف ام.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل عديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية اف ام.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 12:00 ظهرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
6: موجز الأخبار من رايا فم، أهلا بكم. مستشفيات القطاع تؤكد استقبالها خلال الساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين. مستعمرون إرهابيون يهاجمون منزل المواطن أحمد الحاج في منطقة إسكان جامعة شرق بيت لحم، حيث حطموا زجاج نوافذه بالكامل، فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين من بوابتها الغربية بعد إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، حيث شرعت بمداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. مستعمرون يقتلعون أكثر من 100 شجرة زيتون ويدمرون ممتلكات المواطنين في دير الشرف غربي نابلس. مستعمرون يقتحمون منطقة حمروش بحجة رعي مواشيهم، وذلك الإتلاف والاعتداء على أراضي المواطنين شرقي بلدة سعير شمال الخليل. يكون الطقس اليوم بمشيئة الله صيفيا عاديا وغائما جزئيا إلى الصاف، مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها بقليل، وليلا يكون الطقس لطيفا في الجبال ودافئا في باقي المناطق. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس، في أمان الله.

0: أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 حتى 8 آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 آب حفل الافتتاح، 2 3 آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 4 آب يوم الطفولة، 4 5 آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 6 آب اليوم الترفيهي، 7 آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.
2: ليش الملكي؟ لأنه جاجنا مش مجمد، طازة وفرش يوميا، وخلطاتنا من أعشاب طبيعية 100% بدون مواد حافظة، ونكهتنا مش تقليدية. الملكي، نكهة فلسطينية بلمس ملكية. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

Thank you.

내게

اليوم صافيك تشوفنا صافيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صافيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

بأسمائك الحسنى نضرع إليك أن تتقبل أعمالنا وأن تذيقنا حلاوة الإيمان. اللهم باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر نضرع إليك أن لا تذيقنا طعم أنفسنا وأن تجنبنا سكرة الغرور وسكرة اليأس وسكرة الجهل وسكرة حب الدنيا حتى نكون على بينة منك يا رب العالمين. واكفنا اللهم الشر والبطر، وارحمنا وارأف بنا، واعطف علينا وأحسن إلينا، وتجاوز عنا، واقبل الميسور منا، فإننا أهل عقوبة وأنت أهل مغفرة. يا رب قد دعوناك عارفين خاشعين ذاكرين، نرنو بوجداننا إلى آفاق نورك ونأمل الدخول في رحابك، فتقبل دعاءنا إنك السميع العليم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الغر الميامين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ومولانا اصرف عنا حب الشهوات وامح زينتها في قلوبنا وزينا بزينة الإيمان وقنا من البغي والظلم والعدوان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الحرام حيث كان وأنا كان وحل بيننا وبين أهله. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه. اللهم إنا نتوسل إليك بما توسل به عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون أن تجعل لنا من الفهم عنك وعن رسولك ما نبلغ به منازل الصديقين. اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأماني واكفنا الأعادي واغفر لنا وارحمنا وارحم والدينا والمسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
7: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
8: فإن داعش تؤيد ما يسمى

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

10. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الجنادي إن كنا.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة، عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: available.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعار رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعار. الساعة الآن 12:00 عصرا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعار رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
8: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية في أبرز وأهم العناوين في هذه النشرة الإخبارية. ثلاث إصابات برصاص الاحتلال شمال خان يونس. 73,384 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة. الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في نعلين غرب رام الله. قوات الاحتلال تجري تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين في يعبد جنوب غرب جنين.

0: أهلا بكم مستمعينا من جديد. أصيب 3 مواطنين اليوم برصاص قوات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية بأن الإصابات 3 وقعت جراء إطلاق الاحتلال النار على تجمع للمواطنين شمال غرب خان يونس. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف واسعة منذ صباح اليوم جنوب المدينة، وتواصل آليات الاحتلال إطلاق النار شرق شارع صلاح الدين في محيط جسر وادي غزة وسط القطاع. كما وأعلنت المصادر الطبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,384 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023، وأوضحت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما إضافة إلى 6 مصابين. وننتقل مباشرة مستمعينا إلى قطاع غزة مع زميل سامح عبودك. يسعد أوقاتك.
1: يسعد أوقاتك أسماء وأوقات السادة المتابعين.
0: أهلا فيك معنا سامح في هذه اللحظات. يعني بحسب المصادر الصحفية بأنه كان هناك 3 إصابات برصاص الاحتلال شمال خان يونس، ولازال الاحتلال يستهدف مناطق في قطاع غزة ويستهدف المواطنين أيضا في قطاع غزة. يعني ما هو الجديد في هذه اللحظات وحتى اليوم وحتى هذه الساعات بالقطاع؟
1: نعم أسماء، يعني رغم الحديث عن اتفاق لوقف إطلاق النار يستمر لأربعة عشر يوما أي أسبوعين، ما زال الاحتلال ينتهك هذا الاتفاق يعني كسابق عهده. يعني لم يعودنا الاحتلال على الالتزام بالاتفاقيات وما يتم التوقيع عليه منذ أن الإعلان، وحتى اليوم يوميا هناك خروقات، يوميا هناك إطلاق نار من قبل الآليات قوات الاحتلال المتمركزة داخل الخط الأصفر، وتصيب المواطن في مناطق خارج سيطرتها كما حدث اليوم في شمال مدينة خان يونس، وأصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، وجرى إلى مجمع ناصر الطبي. ويوميا هناك تسجيل لخروقات، بالأمس في بيت لاهي وفي منطقة جبالية وأيضا في خان يونس، ويوميا يتم تسجيل خروقات جيش الإسرائيلي التي وصلت إلى أكثر من 4,000 خرق منذ الاتفاق الأساسي في تم توقيعه في العام الماضي، في يعني عند توقيع الاتفاق الكبير وعند تسليم الأسرى، أكثر من 4,000 خرق. ويوميا الاحتلال يخترق هذا الاتفاق، ويوميا يتم تسجيل هذه الإصابات وأيضا شهداء، هناك يعني 100 شهداء منذ توقيع وقف إطلاق النار سقطوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهناك تقدم دائما لآليات الاحتلال الإسرائيلي. بالأمس كان هناك تقدم لآليات الاحتلال في منطقة شرق دير البح وتقدمت بالفعل، وهناك تقدم أيضا للخط الأصفر في هذه المنطقة. الاحتلال الآن ابتلع أكثر من 70% من مساحة قطاع غزة، وقبل يعني الدخول في الاتفاق الأخير لوقف الاغتيالات في قطاع غزة كان يوميا هناك تقدم للمكعبات الصفراء، ويوميا كان الاحتلال يبتلع مساحات جديدة من قطاع غزة، ويبدو أن الاحتلال الآن توقف عن هذه يعني التمدد في المناطق التي يسيطر عليها. وننتظر بالتأكيد أن ننتظر من العالم أن يستمر في ضغطه على الاحتلال، يستمر هذا الاتفاق لوقف القتل ووقف الإجرام وإدخال المساعدات، ويعني توقف هذا الجنون الذي لم يوقف الاحتلال الإسرائيلي منذ قرابة 3 أعوام. أعداد الشهداء أيضا لا تتوقف. بالمناسبة أسماء، اليوم تم تسجيل شهيدين ولكن متأثرين بجرائحيهما جراء قتل سابق على قطاع غزة قبل أيام، أي قبل الدخول في هدنة 14 يوما التي جرى الحديث عنها. وكلنا أمل بالتأكيد أن يستمر هذا الاتفاق وأن يتمدد وأن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا ما يتمناه بالتأكيد أهالي قطاع غزة. أسماء، نتمنى أن يضغط المجتمع الدولي، يضغط مجلس السلام والإدارة الأمريكية على جيش الاحتلال الإسرائيلي لينسحب من المناطق التي يسيطر عليها، وعودة المواطنين إلى هذه المناطق وإن كانت مدمرة. بالمناسبة 70% التي يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة هي شبه مدمرة، أكثر من 90% منها مدمر بالكامل ولا يوجد فيها حياة ولا

0: لكن نحن من نعيد الحياة إليها. نتمنى أن ينسحب الاحتلال الإسرائيلي لنعود إلى هذه المناطق ونعيد إحيائها ونعيد بنائها بما يتوفر بالتأكيد، وهذه عزيمة وإرادة يعني معروفين بها أهالي قطاع غزة.
1: بالتأكيد إن شاء الله، ونتمنى السلامة للجميع سامح، ونتمنى الفرج قريبا إن شاء الله لأهلنا في قطاع غزة وفي جميع أنحاء فلسطين. شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظة. نبقى مستمعينا في ملف قطاع غزة. وبعد إعلان نتائج الثانوية العامة في غزة، تقف كثير من الفتيات أمام واقع مختلف عن فرحة نجاح في الفقر وانعدام الدخل وانهيار الكهرباء والإنترنت، تدفع بعضهن إلى تأجيل الدراسة الجامعية أو البحث عن مهن تدر دخلا سريعا على حساب طموحاتهن التعليمية. والتفاصيل في تقرير للزميلة مدلين شاقلي من قطاع غزة.
2: بعد سنوات من الحرب لم يعد الحصول على شهادة الثانوية العامة في غزة يعني بالضرورة بداية الطريق نحو الجامعة، فبالنسبة لكثير من الفتيات تتحول الشهادة إلى نهاية مؤقتة لحلم التعليم في ظل واقع اقتصادي متردد وبنية تحتية منهارة لا تسمح بمواصلة الدراسة. أولى هذه العقبات هي انعدام الدخل، إذ فقدت آلاف الأسر مصادر رزقها وأصبح توفير الطعام والاحتياجات الأساسية أولوية تتقدم على دفع الرسوم الجامعية. فحتى الطالبات المتفوقات يجدن أنفسهن أمام خيار صعب، مواصلة التعليم أم مساعدة أسرهن على تأمين احتياجاتها اليومية. أما العقبة الثانية فهي انهيار الكهرباء والإنترنت، ومع اعتماد جزء كبير من التعليم الجامعي على المنصات الإلكترونية تتحول متابعة المحاضرات وتحميل المواد وتسليم الواجبات إلى مهمة شاقة. طالبات يعشن في الخيام يقطعن مسافات بحث عن شبكة اتصال أو مكان لشحن الهاتف والحاسوب، فيما تصبح تكلفة الإنترنت والطاقة عبئاً إضافياً على أسر فقدت قدرتها على الإنفاق. أما العقبة الثالثة فهي تغيير الأولويات تحت ضغط الفقر، فبدل الالتحاق بالجامعة لسنوات تتجه بعض الفتيات إلى تعلم مهن أو مهارات يمكن أن توفر دخلا سريعا للمساهمة في إعالة أسرهن حتى وإن كان ذلك على حساب طموحاتهن الأكاديمية. هذه التحديات لا تهدد مستقبل فتيات بعينهن فحسب، بل تنذر بحرمان جيل كامل من حقه في التعليم بما يحمله ذلك من آثار طويلة الأمد على المجتمع وفرص إعادة الإعمار والتنمية. لذلك لا تبدو مساعدة الطالبات على الالتحاق بالجامعة ترفا أو خيارا ثانويا، بل ضرورة للحفاظ على حقهن في بناء مستقبلهن ومنع الحرب والفقر من تحويل التعليم من بوابة للأمل إلى حلم مؤجل. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.
1: نتواصل مستمعينا معكم. نصبت قوات الاحتلال صباح اليوم حاجزا عسكريا قرب بلدة نعلين غرب رام الله، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت الحاجز قرب منطقة المهلل في نعلين وأوقفت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة. وحسب تقرير صادر عن هيئة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في مختلف المحافظات أكثر من 916 حصريا، 243 بوابة نصبت بعد 7 من تشرين الأول 2023. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة يعبد جنوب غرب جنين من بوابتها الغربية بعد إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية، وشرعت بمداهمة عشرات المنازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين واحتجاز عدد منهم لساعات. وأفاد رئيس بلدية يعبد سامر أبو بكر بأن نحو 15 آلية عسكرية شاركت في الاقتحام وانتشرت في عدة أحياء من البلدة، فيما داهم الجنود عشرات المنازل وأجروا تحقيقات ميدانية مع عشرات المواطنين واحتجزوهم لساعات بالتزامن مع الاعتداء بالضرب على عدد من الشبان وتكسير محتويات عدد من المنازل. وأشار إلى أن قوات الاحتلال حولت منزل المواطن إبراهيم عمورة إلى مركز للتحقيق الميداني واحتجزت فيه عددا من المواطنين لساعات فيما وصلت عمليات المداهمة والتفتيش في أنحاء البلدة. هاجم مستوطنون اليوم منزلا شرق بيت لحم فيما اقتحم آخرون مناطق في المحافظة. وأفاد مصدر أمني بأن مستوطنين إرهابيين هاجموا منزل المواطن أحمد الحاج في منطقة إسكان الجامعات شرق بيت لحم وحطموا زجاج نوافذه بالكامل. وأضاف المصدر أن هؤلاء الإرهابيين رعوا أغنامهم بالقرب من منازل المواطنين في منطقة حمروش ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، فيما تواجد آخرون بالقرب من منزل المواطن إبراهيم أبو عودة في منطقة أبو نجيم شرقا. تواصل آليات الاحتلال منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. وأفادت مصادر محلية بأن عددا من آليات الاحتلال تواصل منذ أيام أعمال التجريف في منطقة غرابة شمال غرب البلدة لصالح توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت قبل عدة أشهر على أراضي المواطنين والتي تبلغ مساحتها نحو 10 دنومات ونصب فيها بيت متنقل كرفان. ولفتت المصادر إلى أن هذه البؤرة تنطلق منها اعتداءات المستوطنين الذين يمنعون المواطنين من الوصول إلى أراضيهم، وتتكرر اعتداءاتهم عليهم ومحاولاتهم سرقة المواشي والخيول إلى جانب رعي مواشيهم وتدمير المزروعات بحماية من جيش الاحتلال. في لبنان توغلت قوات الاحتلال اليوم في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل منطقة وادي الجمل جنوب لبنان. وتزامن توغل آليات الاحتلال مع قصف مدفعي استهدف أحد المنازل وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام. وتواصل قصف الاحتلال المدفعي بصورة متقطعة منذ منتصف ليل الجمعة السبت وحتى ساعات الصباح اليوم، مستهدفا أحراج ومرتفعات علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقة في قضاء النبطية.

0: نقرأ أيضا في أبرز الأخبار الدولية. ووزير النفط العراقي يقول بأنه صادرات النفط تراجعت بنسبة 75% بسبب إغلاق مضيق هرمز، وهناك حوار مع إيران للسماح بتصدير النفط العراقي لكنه غير مفعل حتى الآن، ونرفض أي اعتداءات على شركات النفط في العراق، واتفقنا على تقديم تعويضات إذا تعرضت لأضرار. قبل ختام هذه النشرة الإخبارية، في أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية، تتأثر البلاد يوم غد الأحد من مقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، وإطراء ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. ويتعمق تأثير الكتلة الهوائية شديدة الحرارة يوم الاثنين، لذا يكون الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرى ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. ويوم الثلاثاء يستمر الجو شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرى تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 5 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نصل إلى الختام مستمعينا في هذه النشرة الإخبارية، للمزيد عبر raya.bs وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. إلى اللقاء.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action. ليش الملكي؟ لأنه الملكي مش مجرد مطعم، الملكي تجربة، جلسات مريحة، أجواء عائلية، وقاعة ألعاب مجانية وآمنة للأطفال، مكان بتستمتع فيه قبل الأكل وبعده. الملكي تجربة فلسطينية تنافس العالمية بكل ثقة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أهلا بكم في عرسنا الثقافي، أنتم مدعوون للمشاركة في فعاليات مهرجان فرخ الدولي 29 والذي سيقام في الفترة ما بين 2 وحتى 8 من آب 2026. نستقبلكم ببرنامج حافل يجمع بين الأصالة والترفيه والثقافة والفن والتراث، إلى جانب إبراز قيم العمل التطوعي بمشاركة وفود دولية ومتطوعين يثرون المهرجان بتجاربهم الإنسانية والثقافية. برنامج الفعاليات يوم الأحد 2 من آب حفل الافتتاح، 2 و3 من آب اليوم البيئي بمشاركة فرق العمل التطوعي، 3 و4 من آب يوم الطفولة، 4 و5 من آب يوم التراث والزجل والدبكة الشعبية، ويتضمن معرض المأكولات الشعبية ومعرض المنتجات الريفية، 5 و6 من آب اليوم الترفيهي، 7 من آب يوم التواصل مع الداخل الفلسطيني، 8 من آب الحفل الختامي. كونوا على الموعد لنحتفي معا بالفرح والثقافة والهوية وروح العطاء المشترك في مهرجان فرخ الدولي 29.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
6: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,384 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023، فيما أوضحت المصادر بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين متأثرين بإصابتهما، إضافة إلى 6 مصابين. آلية الاحتلال تواصل منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البورات الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. مستوطنون إرهابيون يهاجمون منزلا شرق بيت لحم، فيما يقتحم آخرون مناطق في المحافظة. ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ولاية أسام الهندية إلى 98 قتيلا، فيما يتضرر نحو 155 ألف شخص في 13 منطقة وفق نشرة رسمية أصدرتها هيئة إدارة الكوارث في الولاية. الخارجية القطرية تدين بشدة الهجوم الإيراني الذي يستهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز. في أحوال طقس ليوم غد لاح تتأثر البلاد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا.بي.أس. إلى اللقاء.
5: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع والنفط

0: Raya. Raya.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية، وطن واحد. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
1: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطاً ميسراً ومريحاً من الفصل الأول حتى التخرج. الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
2: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي رام الله، الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: ولسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
2: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلا جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردن.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية، لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
3: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
2: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
3: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
2: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس عام 24-20 ألف ميلادي. سؤالا مهما، إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عدد من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها، والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب، تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
4: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فريك شرق نابلس، ومستوطن يطلق اليوم واشي في أراضي بلدة الطيبة شرق رام الله ما يتسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,384 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. آلية الاحتلال تواصل منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. المستوطنون يهاجمون منزلا شرق بيت لحم فيما يقتحم آخرون مناطق في المحافظة. مصادر عبرية تفيد بإصابة جندي بجروح متوسطة في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، وتم نقل الجندي إلى المستشفى وإبلاغ عائلته. يحول الطقس اليوم وغدا الأحد تتأثر البلاد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
7: دمر 5000 من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
7: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنة

0: الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحاً. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.

0: مسويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، واسلك بي في اتباعه مسلك الأقوياء من المتقين، وهب لي من محبتك ومحبته ما أدرك به منازل السابقين من المحبين والمحبوبين، ووفقني للأعمال الصالحة والنيات الصادقة والمقاصد الحسنة ما أكتب به في ديوان الكمل من العباد الصالحين، وأعمر قلبي وجوارحي بما عمرت به قلوب وجوارح عبادك المخلصين، واجعل لي قدما راسخا في تقواك، وسببا قويا يوصلني إلى ما فيه رضاك، واجعل لي عندك ودا وفي قلوب أوليائك مودة، ووفر حظي من اليقين الكامل حتى تكون الثقة بك لي في جميع حالاتي أقوى عدة، واحفظني من الانقطاع بغيرك عنك في جميع شؤوني، وثبت قدمي على الصراط المستقيم، ونجني يا رب العالمين.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

0: وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاجوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: بتعرف شو بيميز الملكي؟ الملكي أول مطعم فلسطيني بيحصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000. جودة، نظافة وثقة بمعايير عالمية. الملكي، لما الجودة بتصير أسلوب حياة. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل. الطيرة، خلف السرية. البيرة بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة إنسانية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها، ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامس مساءً

0: العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية اف ام وراية تي في. الساعة الآن 5 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن في هجوم للمستوطنين على بلدة بيت فريك شرق نابلس، ومستوطن يطلق اليوم واشي في أراضي بلدة الطيبة شرق رام الله، ما يتسبب بأضرار في المزروعات والأشجار. مصادر طبية تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,384 شهيدا منذ 7 من تشرين الأول 2023. آلية الاحتلال تواصل منذ أيام تجريف المزيد من الدنومات من أراضي بلدة سنجل شمال رام الله لصالح البؤرة الاستيطانية التي أقيمت مؤخرا. المستوطنون يهاجمون منزلا شرق بيت لحم، فيما يقتحم آخرون مناطق في المحافظة. مصادر عبرية تفيد بإصابة جندي بجروح متوسطة في حادث أثناء العمليات العسكرية جنوب لبنان في وقت سابق من اليوم، تم نقل الجندي إلى المستشفى وإبلاغ عائلته. يحول الطقس اليوم وغدا الأحد تتأثر البلاد بمقدمة كتلة هوائية شديدة الحرارة، لذا يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدل السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية. والله تعالى أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. سجل للانتخابات التشريعية لتضمن حقك بالمشاركة. التسجيل للانتخابات متاح حتى 19 من آب بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني elections.ps. وإذا كنت ترغب بتغيير مكان اقتراعك، غير عنوانك في بطاقة الهوية أولاً، ثم توجه إلى مركز التسجيل الأقرب إلى مكان سكنك خلال الفترة من 15 وحتى 19 من آب. التسجيل شرط أساسي للترشح والاقتراع. الانتخابات التشريعية وطن واحد.
1: في أي وقت أي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: ليش الملكي؟ لأنه بالملكي الجودة والنظافة مبدأ مش خيار. أسعار منافسة، وجبات مشبعة وفيها بركة، وخدمة بتليق فيكم. راحتكم وثقتكم أهم نجاح إلنا. الملكي بتفرق بالتفاصيل. نابلس، آخر شارع سفيان وشارع فيصل، الطيرة خلف السرية، البيرة، بلازا مول. للطلب 1700 250 250.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
7: عن سيارة. تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
8: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
9: هذا البرنامج برعاية
8: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتخصص في عالم السيارات تيربو. نبدأ بالتحية إلى غزة الأبية، الرحمة لشهدائنا، الشفاء لجرحانا والحرية لأسرعنا. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. شركة غرغور هي الوكيل الحصري لسيارات مرسيدس بنز العالمية في فلسطين، وبانتظاركم 10 سيارات إي كلاس وبأسعار استثنائية، إي كلاس 300 بلاك إن هايبرد. اغتنموا الفرصة في شهر ديسمبر الحالي واقتربوا من الفخامة مع إي كلاس في رحلة قيادة راقية وهدية تأخذك مع عائلتك في كل مكان. أهلا بكم من جديد. في كل حلقة عودناكم على سؤال وموضوع نطرحه في على مسامعكم أنتم أيضا مشاهدين. في هذه الحلقة سنتحدث عن صيانة السيارات الكورية والألمانية. سيكون معنا وينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من مدينة نابلس صديقنا العزيز أنس كايد علاوي، وهو أخصائي صيانة مركبات في مركز الكايد لصيانة المركبات. أنس أهلا وسهلا فيك عبر راية اف ام وراية تي في.
1: الله يسعدك، أهلا وسهلا فيك ومساء صباحك.
0: أهلا وسهلا فيك أنس. اليوم زمان ما كناش نسمع عن أعطال كتيرة في السيارات، اليوم بعرفش إذا كيف بدي أحكي صح أو لا، إنه اليوم الناس لما بتشتري سيارة صارت تسأل عليها كيف تسأل على العروس أو على العريس، عرفت؟
2: أكيد صحيح، لأنه اليوم المشاكل كترت عن السيارات، واليوم التطور بالسيارات زاد والإلكترونيات زادت، فإشي طبيعي إنك تشوف في مشاكل كتيرة.
0: أنتو أنس بس خلينا نحكي، أنتو مختصين في

0: عند الناس، وثم على السيارات الكورية إنها بتخربش. بس أنا ملاحظ في الموديلات الحديثة إنه انضمت لباقي السيارات اللي بتخرب وصارت تخرب السيارات الكورية.
1: أكيد صحيح، لأنه طوروا الجير تبع الكيا والهونداي، عملوا نفس نظام جير الألماني اللي هو نفس نظام الجير الدي أس جي. يعني مثلا عندك زي سبورتاج والكيا الأوبتيما السبعة غيار، مستحيل فيش سيارة إلا غير جلتش السبعة غيار. وفي أنا عندي زباين بتمشي يعني كل سنة بتغير، كل 12 شهر بتغير جلتش السبعة غيار، فهذا إشي طبيعي. زي كيف الجير العادي هذا مبدأه الجلتش نفس الشيء. وفي عندك كمان جير الكيا سورينتو 2021 جير 8 سرعات. هلا هذا الجير اجى خلل من المصنع نفسه ريكورد بمضخة الزيت، هاي المضخة لما تخرب بتوقف السيارة، بتبطل لا تمشي لا للأمام ولا للخلف. فهلا صار يعتقدوا الناس انه بجميع هدول الجير لازم تتغير على السريع، اول ما اجوا عنا نزلوا هدول السيارات في البلاد من 3 سنين. فعندي يعني انا بحسب خبرتي في زباين عندي غيرت لهم اياها هاي المضخة على 20,000 كيلومتر، سيارة مستوردة مش يعني سحب شركة. وفي عندي زباين غيرت لهم هاي المضخة على 180,000 كيلومتر. هلا هذا الحكي ما بيشترط ان هاي المضخة في كل السيارات لازم تتغير على كيلوات مترات معينة. يعني اول ما نزل هدول الجبات لا طلع صيت عليهم انه لازم كل 60,000 تغيرها.
0: طب خلينا نحكي هيك انس، هل هو اللي بتحكي عنه انت هل هو سوء استخدام ولا حظ ولا عيب مصنعي؟
1: هلا انا بالنسبة لي عيب مصنعي وحظ بعدين.
0: لأنك تحكي يعني في سيارات على 20 وفي سيارات على 180,000 بتغير.
1: أكيد. وكمان عندك في خلل جوا الجير، سواء أنت مثلا مشيت في السيارة 180,000 ولا مشيت فيها 20,000، إذا أنت بتضلك تستخدم الجير بطريقة غير مناسبة رح يفرط الجير عندك دروسه من جوا، رح تخرب.
0: طيب حليتوا هاي المشكلة أنتوا؟ لأنه في، شوف أنا دائما بحكي أناس، مش كل قطعة أصلية بتكون منيحة، تمام؟
1: هلا مظبوط صحيح.
0: حليتوا المشكله هاي في هاي الجيار انتو؟
1: احنا حلينا هاي المشكله في هذول الجيار يعني من اول ما نزلوا، يعني تقريبا من 3 سنين.
0: نعم. يعني التكلفه قديش بتكون في حال الزبون بده يروح يلجا لتغييره مثلا في الشركه؟
1: التكلفه ما بين وقت ووقت بتختلف. يعني من اول ما نزلوا هذا الجير كانت تكلفه غيار المضخه الزيت اول ما نزل كانت تتكلف الزبون 10,000 شيكل راكبه، بعدها نزلت ل 6,000، بعدها نزلت ل 3,000، اليوم صارت يعني نركبها ما بين 2000 و 2500 راكبه جاهزه هاي المضخه الزيت.
0: وانحلت المشكله جذريا
1: في هذول الجير، زي كيف مثلا الجير الالماني بتضلها تخرب فيه لوحه الجير نفس الشيء.
0: يعني بس في شغله مثلا في جير الدي اس جي انس، في السيارات الكيا مثلا الكي 5 هاي والكي 3
1: انه بضل يخرب جلتشات كثير يروح الغيار الاول.
0: بالضبط. هلا مثلا حكينا انه صار الجير الجديد دي اس جي او نفس نظام الدي اس جي في فولكس فاجن، بس الجير اللي في الفولكس فاجن اوكي بيخرب، بس في
1: بس
0: ناس
1: برضه من الجير الكوري.
0: بالضبط هذا اللي بحكي فيه،
1: الجلتشات.
0: بالضبط يعني الجلتشات كل الناس بتشكي من هذا الموضوع.
1: بس هلا انت بدك تعمل مقارنه بال1005 اللي نزل جديد بالالماني، الكلتشات برضه نفس الشيء على السريع بتخرب، بصير عندك رجع الغيار الاول ورجع الغيار الثاني، بصير عندك زحلطه ما بين الغيارات. بس ما بيعني انه هذا الجير حساس وفاشل. لا، كيف الجير العادي في ديسك صينيه للكلتش، هذا الديسك بيجي عليه فيبر، هذا الفيبر إشي طبيعي يخرب خلال فترة معينة حسب استخدام السائق للسيارة. يعني إذا بيضل يدخل أزمة كل يوم، أزمة متواصلة 5-6 ساعات أو ساعتين، مش زي اللي بيضل يمشي فيها طريق سريع. طريق سريع يعني بتعطي السيارة بتنقل الغيار براحتها، فصل الجلتش بيشتغل براحته، مش زي الأزمة بيضل الركب. طيب. كله على الجلتش. طيب. حتى الجير العادي بإمكانك إنك تنزل الجلتش خلال أشهر معينة مش سنة.
0: طيب الكلتش هذا مثلا في مشكلة في السيارات الكورية، هل ما تم طرح في الأسواق كلتش معدل يتحمل أكثر من الكلتش الشركة؟
1: آخر إصدار هذا الكلتش نزل من الشركة 2D220. هلأ فيه بيحكوا نزل الكلتش 3 إفات وما 3 إفات، بس بالنسبة لي أنا هذا بالمركز حكي فاضي، يعني كله بس دعاية إن هذا الكلتش معدل. ولا الكلتش الكلتش يعني اللي نزل لآخر إصدار هو هذا اللي إحنا بنركبه وحتى اللي بيركبوه بالشركة.
0: طب نحكي بصراحة يا أنس، بتحب تشعر أنت يعني كل يوم ما شاء الله، يعني بشوف فيديوهاتك على التيك توك وعلى السوشيال ميديا، بتشعر أنه اليوم الشركات العالمية صارت تركز في إنتاجها على أنه تبيع سيارات ولكن صارت تقلل من الجودة؟
1: أنا أكيد هذا الحكي. يعني مثلا على مستوى الكيا والهونداي بإمكانهم مثلا ينزلوا سيارة قبل ما يطرحوها في الأسواق، يشوفوا شو المشاكل اللي بتصير ويحاولوا

0: يتجنبوها. مثلا في عندك خلل شائع في جير الكياس سورينتو 2020 يعني مثلا بيضل مثلا بيخرب في غيار الريفيرس, بينكسر في مجموعة الدروس اللي جوا الجير. غير هيك مثلا البيل على المشي احيانا ببطل يوصلها ضغط زيت كفايه, فبتصير البيل يتجرش وبتنكسر من محلها وبتكسر سكبه الجير. فمثلا مثل هاي الشغلات المفروض هي الشركه نفسها تعدل عليها, تنزل قطع معدله على اساس اذا خربت هاي القطع يركبوا قطع معدله بدالها.
1: طب مين تشعر وانت تفكفك في هالقطع وفي الهيئه الاماميه والجيار والماتورات, مين بتشعر انهم بيركزوا اكثر على جوده الصناعه, الالمان ولا الكوريين ولا
0: انا اكثر جير شفته بالنسبه لإلي كجوده وكقوه وبيتحمل جير الزد اف. هذا الجير الزد اف
1: اللي هو
0: بيركب على مجموعه الرينج روفر والبي ام دبليو, وكمان ركب على الموديلات الجديده مثلا مثل الفلوكس فاجن الطوارئ 2020 21, وعلى الاودي برضه نفس الشيء. بس هلا هدول احنا عندنا طالع بين الميكانيكيه وبين تعون غيار الزيت, انه الجير يعني صيت انه اذا بتغير زيت للجير بدك تمسك الجير وتكبه. هذيك اليوم اجى عندي بي ام اكس 5 اكس 6
1: تمام,
0: فكان لافف على عدة كراجات خايف يغير زيت الجير, والجيب هو شاري من يعني شاري وكالة من أيام عزه معه وماشي عليه منيح, ماشي عليه عداد 200,000. فراح يغير له زيت وفلتر, ما نصحوهوش نزلوا له نص الزيت وحطوا وفوه وإيه نص يعني. إجا عندي بيحكي لي السيارة بتنتع وتخبط, قلت له لازم تغير أول إشي زيت وفلتر زيت. خاف وتردد, قلت له لا يا عم هذول بتصلح. وكان عندي يوميها جيب رينج روفر 2020 نفس يعني نفس المبدأ نفس النظام, فلما شافني بشتغل فيه اقتنع انه يغير له زيت وفلتر زيت. فكيت الفلتر والزيت فيهم برادة. هلا ما مش لازم انك تغير بس نص الزيت, لازم تغير زيت كافي يعني زيت يعني زي ما هو مطلوب من الشركة وتغير الفلتر, اما تعمل نص بنص ما بزبط هذا الحكي.
1: تعرف انس موضوع زيت الجير زي قصة مين الأول, الجاجة ولا البيضة, مين اللي إجا أول الدنيا كل الناس.
0: بس هلأ في سيارات إنه إذا الدي أس جي مثلا زي الكيا سورينتو 2021, هلأ هذا الجير إذا أنت بتفضي زيت الجير ورجع الزيت زي ما هو أحيانا مش يعني حركة فيك تحكي 50% من السيارات, فضي الزيت ورجع له زيته زي ما هو, امشي بالسيارة بتصير السيارة تخبط على الأول, تخبط على الريفيرس, تنتع تروج. هذا الحكي بده مشي مسافة طويلة, يعني مثلا مثل مشوار من نابلس لرام الله بفضى الهواء البلونات الهواء اللي مشيت بمجال الزيت هاي على الحم تتمدد, لما تتمدد بتعمل مشاكل, لما تبرد فبينكمش الهواء
1: تمام.
0: الزيت بيضل مكانه من خصائص انه ما يتمدد ولا يتخلص, زيت الهيدروليك
1: تمام.
0: فهلا بتصير عندك في مشاكل لما بروح مثلا على مركز صيانه بغير له زيت, بتصير عنده تنتيعات تخبيطات, بصير يحكي له زيتك الزباله مغشوش. فلاجل هذا الحكي الناس صارت تخاف تغير زيت للجير الاوتوماتيك,
1: حتى في جراجات بتجنبوا
0: أكيد
1: زيت
0: الجير لأنه ما عندوش علم. هلا أنا عندي في المركز باجي زبون بده يغير زيت حتى للسيارات الهايبريد الجديدة, بدك تغير زيت بس بفهمه قبل ما أغير, راح يصير عندك واحد اثنين ثلاثة.
1: طيب خلينا ننتقل للرينج روفر. أنا بعتبر الرينج روفر يا أنس بصراحة ميكانيكيا سيء السمعة, لأنه غالبية الناس بتشكي من مشاكل في محرك هاي السيارة. من السيارات اللي مرت عليك وشو مشاكل الرينج عندنا؟
0: شوف الرينج روفر أنا بالنسبة لي كفخامة من أفخم الجبات الموجودة بالسوق, بس لكن طلع على الرينج صيت إنه بيضل يفقع مطورات وينزل مطورات.
1: صحيح.
0: وهو مطور يعني من أكثر المطورات معقدة في الشغل. يعني تعال اشتغل رينج روفر او مثلا طوارئ على السياره, شغل الطوارئ اسهل من الرينج روفر. الرينج روفر بياخذ وقت شغله بفك القطعه وبتركيبها, بتاخذ وقت بشكل مش طبيعي. غير هيك مثلا زي محرك الرينج روفر كثير مثلا بكون ناس ماشي بالسياره مره واحده فقع الموتور, كيف ليش بيعرفش؟ هلا في سبب رئيسي مثلا مثل الصيانه الدوريه بتبعوش على السياره زيت ومية. هلا محرك ال 3000 باخذ 6 لتر 6 لتر ونص زيت
1: تمام.
0: هلا لما بيجي واحد بيعمل مثلا بمركز مش مختص بالرينج روفر, مثلا خلينا نحكي عباله زي الكيا والهونداي مثلا او زي بقيه السيارات, شاف المحرك كبير عباله 10 لتر زيت. هلا لما تعبي له 10 لتر زيت ما بيتحمل, بصير الموتور عندك ينفخ ويرشق زيت, وعلى المشي الخارجي او مشي بسيط مره واحده بتلاقي الموتور دعس وفقع او مسك
1: لانه مضغوط الموتور
0: بنضغط من كتر الزيت بنضغط ما بيتحمل.
1: طب لو كان مثلا
0: دبل تيربو لانه
1: انت بتعرف عبوات الزيت اكبر عبوه 5 لتر فممكن برضو بعض المحلات تحط له 5 لتر
0: انه المحرك كبير مثلا زي محرك الكيا والهونداي 2200 باخذ 7 لتر ونص هو بشوفه هذا 3000 دبل تيربو بيطلع عليه بشوفه حجمه كبير بقول لك لازم ياخذ 10 لتر 12 لتر
1: مع انه تعرف انس اليوم يعني انا على الصعيد الشخصي اليوم في على الانترنت مواقع للزيوت ولكل إشي بتحط سيارتك والطراز متورها واوا بيعطيك 5 لتر مثلا بدون فلتر 5 لتر ونص مع فلتر بيعطيك قديش سيارة بتسحب
0: مضبوط صحيح يعني مش الكل بيشتغل على هذا الحكي
1: لا طبعا مع انه اليوم الانترنت وجدت لتسهيل حياة الناس للي بيعرف
0: أكيد
1: للي بيعرف أكيد. يستغلها طيب ونكمل في موضوع الرينج روفر
0: تمام
1: اها الجير فيه مشكله شيء في الرينج روفر ولا بس المحرك
0: انا بالنسبه لي من انجح الجير في يعني في السوق الاوتوماتيك جير الرينج روفر هاي يعني شركه مختصه يعني شركه زد اف شركه مختصه بس بالجير الاوتوماتيك
1: طبعا هو جيرها موجود الزد اف كمان على تويوتا سوبرا اعتقد
0: موجود نعم صحيح على عدة سيارات يعني حتى على السيارات الصينية موجود زد اف في سيارات
1: ما هو خلص هو الزد اف بكون في ناس هلا بفكروا هو الزد اف بركب على سيارات البي ام دبليو ولكن الزد اف هو من تطوير شركة منفصلة عن بي ام دبليو ما لهاش علاقة بس هاي شركة أكيد. بتزود أكتر من شركة بجير الزد اف لتحطه على سياراتها من ضمنها مثل صح. ما حكيت سيارة الطوارئ الأعطال الأعطال هاي اللي بنحكي عنها أكتر موجودة في الرينج حسب كلامك في الرينج
0: عطل خبيث بالرينج روفر مثلا هلا عندك مبرد زيت الجير هذا كل 100,000 150,000 بيضرب لما يضرب مبرد زيت الجير تدخل المية الموجودة بالمحرك بتفوت جوا الجير لما تفوت جوا الجير شو بصير فيها بتخلط ما بينها وبين الزيت وبصير الزيت طحينة بيبطل بصير وجوده وعدم وجوده واحد بصير يسبب مشاكل فبصير الجير كله بدك تمسكه وتغيره هلا هو بنعمل له صيانة مش بنعمل لهش صيانة يعني بدك تفرط مخ الجير تنظفه وتفك الجلتشات تغيرهم أو تنظفهم واللوحة إذا محروقة بدك تغيرها
1: طب خلينا نحكي للناس اللي معهم رينج روفر وللناس اللي معهمش عشان برضو يتنوروا لما بروح موتور الرينج روفر 3000 ديزل مثلا قديش تكلفة تركيب موتور
0: هلأ مشكل يعني حسب الموتور اللي هو
1: من إلى
0: موتور موديل قديم موديل جديد يعني من 20,000 ل 30,000
1: تكلفة المحرك
0: تكلفة المحرك
1: والجير
0: هلا الجير بالرينج روفر يعني بجوز احكي لك شغله يعني بجوز اضحك عليها يعني صيانه الجير الاوتوماتيك عندنا للرينج روفر بالمركز عندنا نفس صيانه الجير الاوتوماتيك مثلا في الكيا والهونداي ال 2020 وال21 وطالع يعني انا بالنسبه لي علي بشوفه صيانه الجير الاوتوماتيك للرينج روفر ارخص من صيانه الجير الاوتوماتيك بالكيا والهونداي
1: وال
0: انا هيك عندي في المركز
1: يعني صيانته اسهل مثلا بتكون
0: ارخص لا مش قصه اسهل كتكلفه ارخص
1: جميل جميل طيب الـ الـ السيارات الألمانية اللي هي مجموعة فولكسفاجن أو الديزل فيها والبنزين مين اللي فيه أعطال أكتر يا أنس
0: هلأ الديزل كله نفس الشيء نفس الجير كله بس بيختلف ما بين هذا الجير مثلا لبنزين وهذا الجير لديزل الأحصنة تبعت الجير حجم الجير هذا الحكي اللي بيختلف
1: طيب
0: اما المشاكل كلها واحد
1: في جير كان يجي زمان انس على الفولكسفاجن بعتقد لغوه اليوم اللي هو 6 غيار فكان جير الست غيار مضروب فيه المثل انه فيش فيه خرابات تقريبا صفر خراباته كيف بتشوف هذا الجير
0: مش قصه صفر خرابات يعني على السيارات الموديل القديم الجير الاوتوماتيك مش زي اليوم معبي السوق السبعه غيار يعني زي انت فيك تحكي كودياك باسات سوبرب سبعه غيار تيغوان سكودا زي هدول موجودين معبيين السوق بشكل مش طبيعي فإشي طبيعي انك تشوف فيهم مشاكل كتيرة اما جير الست غيار مش موجود بكثرة بالسوق زي السبعة غيار على السيارات فإشي طبيعي انه تصير نسبة وتناسب هذا الجير انه بتشوف فيه مشاكل اكتر من هذا الجير بدخل عليك لانه الموجود في السوق اقل عدد
1: طيب الاعطال اللي حكينا عنها في الجير او في المحرك نفس الاشي في الدفع الرباعي والدفع الامامي او الخلفي
0: بس بدي احكي لك شغله واحده. يعني مثلا زي جير الكيا سورينتو 2021 نزل صيت من المعارض. انا معرض سيارات ما عنديش غير سياره 2x4 بطلع صيت على هذا بالزبط. والناس عندهم ما فيش وعي كان
1: صحيح.
0: بطلعوا صيت على 2x4 انه هذا الجير ناجح وبيخربش وبيكسرش من جوا مع انه حشوه 2x4 نفس حشوه الـ4x4. يعني انا اول ما بلشت افرط فيهم كنت اجيب جير 2x4 و4x4 شغاله ومضمونه اعملهم للفرط منها من هون اي مشقفه احطها على هاي السياره على هاي وهاي امشي
1: نفس الشيء
0: يكون شغال نفس الشيء من جوا. او مثلا طلع صيت الجير الماوس بس الكيا سورينتو 2021 او
1: صحيح
0: في مشاكل اكثر من جير العصاي
1: صحيح.
0: انا عندي في المركز يعني كانت تجتمع عندي على اللفتين الجير العصاي يكون فيه مشكله والجير الماوس فيه مشكله جاي عندي صيانه فافرج للناس ان يا عمي كله هذا اكسسوارات يعني رفاهية في السيارة سواء كانت عصاي ولا ماوس.
1: فهمت عليك.
0: الجير صندوق مسكر
1: يعني الحشوة هي هي
0: نفس الشيء.
1: يعني الحشوة هي
0: تختلف الاكسسوارات.
1: طيب مشاكل هاي السيارات يعني انت متبع ومواكب التطور العالمي في موضوع صيانة السيارات وانا دائما بحكي أنس اللي اليوم بيواكبش وين وصل التطور في صيانة السيارات والبرمجيات يسكر وروح
0: اكيد لانه متراجع بشغل
1: انت مواكب هذا التطور الاعطال هاي اللي بتصير والعيوب المصنعية الموجودة عندنا هل موجودة في كل العالم ولا بس عندنا؟
0: لا موجودة بكل العالم.
1: يعني يعني بصير عندهم مثلا في كوريا في ألمانيا وين ما كان بصير عندهم
0: نعم صحيح. بس هلا لما تكون السيارة بلد المنشأ مش زي لما تكون عندنا في المستوردة. هلا بلد المنشأ يعني زي كيا سورينتو 2021 في سيارات استدعوهم على أساس يغيرون لهم هاي مضخة الزيت
1: الريكول بسموه
0: ريكورد من الشركة. هلا عندنا هون أنا واجهتها في عندي زبون مع بي ام اكس 7 2019 خرب عنده نظام الاي جي ار طلع له مسج على الشاشه لازم يتوجه لشركه بي ام دبليو على اساس تغير هاي القطعه على الكفاله بس بدفع رسوم فك وتركيب وبالفعل راح يتوجه للشركه ودفع رسوم فك وتركيب واستنى القطعه لا تيجي من بلادها ويركبوا لي اياها القطعه اللي معدله شوف كيف انه الفخامه بشركه بي ام دبليو عندهم مثلا شركه كيا وهونداي بتخرب مضخه الزيت على عداد مثلا 20000 30000 ولا بتشعر باي شيء بتروح يعني احيانا بتخرب بتطلعش عندك اغلاط على الشاشه.
1: طيب
0: هاي الفرق ما بين السيارات الفخمه اللي سعرها غالي وما بين السيارات الثانيه.
1: طيب ذكرت انت الكيو 7 هل صحيح الكيو 7 انس من 2016 وطالع الديزل كله فتح موتورات في البلد؟
0: الكيو 7
1: كيو 7
0: انا بالنسبه لي حسب خبرتي الشخصيه بمجال السيارات بحكي انا عندي هون حسب خبرتي بالمركز من انجح واقوى الموتورات الاودي والطوارئ لانه عليهم نظام تبريد ونظام تزييت ناجح بشكل مش طبيعي بس عيبهم شغله واحده انه بتشوف السياره موديل عالي الا ما تلاقي فيها تهريب مي وتهريب زيت بالاخص تهريب زيت بيعاني من تهريب زيت بشكل مش طبيعي يعني بتعمل يوم تهريب زيت بمنطقة فلانية تاني يوم أو بعد شهر شهرين ثلاثة بتلاقي منطقة تانية صارت تتهرب زيت.
1: طب هذا الحكي
0: يعني هاي المشاكل اللي بواجهوها في الأودي
1: هذا الحكي اللي بضيع الموتور
0: هذا الحكي اللي بضيع الموتور وكمان يعني هذا بضيع الموتور هذا الحكي بس بالرغم هيك هذا المحرك ناجح قل لي ليش
1: ليه؟
0: نظام الحماية والأمان في هذا المحرك أنجح من بقية المحركات
1: السيفتي
0: يعني عالي السبب اللي يخلي المحركات تنزل مثلا الكيا والهونداي ينزل المحركات بعداد واطي وهو المحرك كان يعني صوته ناعم وجديد بكون الموتور. هلا في عندك حساس مقياس مستوى الميه خلينا نحكي في المطره في الالماني من انجح الحساسات الموجوده بس بالالماني انا بالنسبه لي مجموعه فلوكس فاجن موجود بالرنج روفر بس اوقات الحساس بغالط لانه ما بكون مغمور داخل الميه.
1: طيب كنت بدي أسألك كمان أنس عن موضوع في مشكلة شائعة في السيارات عندنا الديزل في البلد. هلأ أنت بتعرف الديزل مصنوع للمسافات الطويلة وللمشي وعلشان الدي بي اف أو برميل البيئة يحمى وينظف حاله من حاله مظبوط ولكن عندنا هون فيش مسافات وبتعرف يعني الطرق وفيش مسافة اللي تمشي فيها بسرعة اللي يحمى عندك ونظف حاله من حاله
0: مش بالشرط يعني هاي في مثلا بالجزائر يعني يعني دول برا عند الأجانب بأوروبا هون واللي هون بيعانوا مشاكل بالفخاخير بشكل مش طبيعي ما خص هذا الحكي المسافات الطويلة هلا اللي بيسكر الفخارة سببين، عدة أسباب، مش سببين، عدة أسباب. خلينا نحكي هلا عندك نوعية الزيوت الرديئة الموجودة بالسوق. هلا في زيت عندك ما بيتحمل درجة غليان عالية، بصير فيه بخار بشكل مش طبيعي. هذا البخار بخرج على التيربو وبينحرق داخل الموتور. لما بينحرق داخل الموتور بخار الزيت، شو بصير عندك؟
1: بتكلس
0: بالسيارة، بصير عندك ترسبات وتكلسات بالفخارة. يعني اليوم بتفك انت الفخاره، بالزمانات كنا يعني بنفك الفخاره بنشوفها سودا من جوا وسخ، اليوم لا، بنفكها بتكون جديده وحشوتها لونها بيضة، بس بتلاقيها مسكره. يعني بتشوف، يعني بتشوف شغلات غريبه بالسيارات.
1: طيب في سيارات زي الرينج روفر والبي ام الاكس 5 والاكس 6 تسكير البرميل البيئه ممكن يضيع كمان الموتور او التيربو؟
0: اكيد ولا هلا مثلا زي موتورات الرينج روفر فيلر 2020 ال2000، زي هذا الموتور بكسر بساتن. لما تسكر الفخارة بصير عندك ضغط جوا الموتور، بده يخرج هواء وبيسحب هواء وبصير ضغط يعني بشكل مش طبيعي. فإشي طبيعي انك تلاقي البستون طلع عندك نصين.
1: هل صحيح الرينج روفر فيلار ببيعك اوعيك؟ عن جد
0: المحرك الموجود عليه سيء جدا ال2000، بالرغم من انه اقتصادي بس يعني بده بعناية بشكل مش طبيعي.
1: يعني بده كيف حساس كتير، خلينا نحكي.
0: بيحمى على السريع، يعني بيعاني مشاكل حام مرة واحدة. بتلاقي مثلا في جنزير الصدر كمان، يعني من الشركة حاطة جنزير للكم شفطات، هذا الجنزير رفيع بشكل مش طبيعي، بتطلع عليه زي جنزير البسكليتات اللي سايقهم بالشوارع
1: حمالته. شو بتحكي؟
0: يعني هلا هذا على 100,000 150,000 بصير فيه تمدد بهذا الجنزير. لما بيمغط الجنزير شو بصير عندك؟ صوت الموتور خشن،
1: لانه التقسيمة خربت،
0: التقسيمة
1: تغيرت.
0: بعطيك عندك خلل في الكرانك شافت كم شافت. فبتصير تدخل عندك عدة مشاكل.
1: طيب مع ولا ضد الغاء برميل البيئة؟
0: مع ولا ضد الغاء برميل البيئة؟ هلا حسب السيارات، في سيارات بتلغي برميل البيئة عن السيستم وعن الكمبيوتر وبتخزق برميل البيئة.
1: صحيح.
0: ولا بتصير فيها أي مشكلة. طب في سيارات ألمانية إذا بتلغي برميل البيئة وبتخزق الفخارة بصير عندك أكل زيت بشكل مش طبيعي بالسيارة.
1: زي إيش؟
0: تنقص زيت، ما زي مثلا سكودات. حسب، انا بحكي لك مش كلهم. يعني في سيارات بتلغي الفخار وبتخزق كثير تاكل زيت، وفي سيارات لا بتضلها ماشيه.
1: وكمان بيلغي
0: الكوري مثلا الكوري والرينج روفر. اخزق الفخاره والغيها، ما بيصير عندك اي شيء، لا اكل زيت ولا شيء ثاني.
1: طيب هلا الغاء برميل البيئه كمان بتلغوا الاي جي ار معه، صح؟
0: حتى برغبة الزبون. هلا انا بالنسبة لي شخصيا لو معي سيارة 2024 ديزل بلغي نظام الاي جي ار مباشرة، لانه هذا النظام الاي جي ار هو اللي بيعمل كربون داخل غرفة الاحتراق، وهو اللي بيعمل وسخ بالمنفلت الهواء وبسكر كولر الهواء. اكثر اشي بيعانوا منه تعاون السيارات الكورية ومحركات الاودي 3000
1: ديزل. طيب في البنزين بسكر برميل البيئة الكاتلايزر؟
0: بسكر بنزين البيئة، وأحيانا بتلاقي برميل البيئة سايخ
1: في البنزين.
0: في البنزين بتلاقي بتفكه من جوا، بتلاقي جوا مكسر أو سايخ برميل البيئة.
1: طب في كل
0: بيعمل مشاكل فصل سحب، بيشطح بالسيارة، بيضو ضوي تشيك انجن عليها، مشاكل كتير عديدة.
1: طب لما بتجي عندك سيارات انت وجا عندك مئات السيارات وفيها مشاكل، السيارات اللي ذكرناها وغيرها بشكل عام، في عنا مشاكل بسبب الديزل عنا في البلد والزيت؟
0: في عنا مشاكل بسبب الديزل. وسخ سولار بخلي البخاخ مثلا، بتصير السيارة من وسخ السولار تدخن دخنة سودة بشكل مش طبيعي. يعني بصير الاحتراق داخل غرفة الاحتراق مش مظبوط 100%. ما بعطيك النتيجة الكافية. لما بصير عندك هذا الحكي فبصير بتراكم كربون بالفخار وبتسكر.
1: طب بتحس انه انس بدون ذكر اسماء، بتحس انه من كازية لكازية بفرق السولار؟
0: مش بتحس بفرق السولار، بتحس بفرق حجم السولار، كمية السولار.
1: الكمية.
0: طيب انا هاي يعني ما جربتهاش، زباين كتير عندي حكولي هذا الحكي.
1: طب مع انت ولا ضد الاضافات الناس بيضيفوها لتنظيف المحرك والتيربو والبخاخات ونظام الانجكتر؟
0: انا هذا الحكي علميا في منه هذا الحكي، بس انا عندي هذا الحكي بجرب، يعني ببعد عنه، بجربوش كتير عندي في المركز. لانه بدك تقعد تشرح للزبون وشغله انت مش مجربها 100%. طب بقتنعش انا في هذا الحكي. مثلا اضافيات مرتين، يعني ما بتجيب نتيجه من اول مره، بتجيب نتيجه من ثاني مره وثالث مره ورابع مره. لما بكون في عندك وسخ إشي بسيط في البخاخات، دخنة بيضة خفيفة، تأخير التشغيل خفيفة، تجريسة بخاخ،
1: مش عارف يعني. في شركات أناس من تاعت المكملات هاي للسيارات والأنظمة والإضافات هاي للسيارات، بتلاقي عندهم 50 منتج 20 منتج، إشي للبوجيات وإشي للسلندرات.
0: مظبوط، بس هلا الزباين هم بتفكر هذا الحكي إذا حطيت العلبة بدها تعمل النتيجة من أول مرة.
1: بالضبط.
0: فأنا كميكانيكي بحل مشاكل، بتجنب إني أحط هاي الشغلات أعرضها عندي.
1: يعني مثلا
0: لأني أنا هدفي السيارات اللي بتدخل عندي أحل مشكلتها، مش إني أبيع قطعة، أبيع أنا مثلا أبيعك منتج. فأنا بتجنب هاي الشغلات عندي في المركز. هلا هي منيحة كويسة لما، بس مش من أول استخدامها، من أول يعني أول مرة ما في نتيجة، بدك تستخدمها تاني مرة، ثالث مرة، رابع مرة، لا تشوف فيها نتيجة.
1: في إشي بحطوه،
0: وأحيانا صاحب السيارة بحسش بالنتيجة.
1: في إشي بحطوه، في إشي بحطوه بسموه سيراميك، إذا عمرك شفته أنس.
0: هذا داخل الزيت.
1: بحطوه، بقول إنه بيسوي طبقة حماية داخل المحرك. هلا شوف يعني هيك مجنون يحكي وعائل يسمع، أنا هيك بدي أحسبها، كيف بده يسوي طبقة حماية داخل المحرك درجة الحرارة جواته عالية جدا واحتراق عالي جدا؟
0: اصلا الزيت له مواصفات خصوصيه، يعني الزيت مش يعني زيت السيارة اللي بنحط للسيارات مش زي اي زيت، يعني فيك يعني زي كيف مياه الانتفريز نفس الشيء. هلا الزيت يعني من خصائص الزيت انه ما يتبخرش، ما يصيرش فيه يعني مع درجه الغليان انه يصير يفور يطلع فقاعات هواء. ليش؟ لانه بضل يطلع وينزل الزيت في المحرك، ما يعمل هاي الشغله. فهي المفروض تكون من خصائص الزيت، وحسب زيت عن زيت بيختلف بالسعر وبالمواصفات.
1: يعني طبعا
0: زيت السيارات الجديده موجوده هاي الماده النانو اللي انت عمالك بتحكي فيها، انه الطبقه اللي بتحافظ على المحرك من الاحتكاك، موجود بالزيت اللي بنضار للسيارات المواصفات الجديده.
1: جاي من الشركه، يعني شركه الزيت.
0: بس يعني بيختلف حسب سياره لسياره.
1: طب انس، الزيوت اليوم السيارات الحديثه غالبيتها 0-20 بتكون او 0-30. في ناس بقول لك لا حط 5-30 احسن، وهي الشركه حطت لك اياها 0-20 علشان تقصر من عمر محرك سيارتك.
0: هلا مظبوط هذا الحكي بكتالوج الشركه هيك، بس هلا اذا بدي احكي معك في علميا في الطريقه العلميه للزيوت وغيارها، هاي بدها عده حلقات، مش حلقه، وبدها يعني ساعه وساعتين.
1: بنحكي في حلقات.
0: بدي احكي لك انا بشغله مختصر، انه انا عندي في المركز ما يعني مبدلح للسيارات زيت حسب خبرتي للسيارات، مش والله انه يلا خلص هاي السياره ماشي 100,000 حط لها زيت 10-40 15-40، لا غلط هذا الحكي. يعني مثلا زي السيارات الالمانيه بيحطوا لها زيت 0-30. تمام. هلا المناخ عندنا مش زي المناخ بالمانيا، البروده عندنا هون بالشتاء مش زي البروده بالمانيا بالشتاء.
1: صحيح.
0: الصيف عندنا هون مش زي الصيف عندهم هون، فبتختلف بعوامل المناخ بدرجه حراره الزيت.
1: طب في زيت بيكون مكتوب عليه مثلا لسيارات مجموعه فولكسفاجن مثلا 507 و504 وهيك، طب لو
0: هاي درجه، هاي درجات الزيت يعني مواصفات الزيت، يعني في 507 وفي 504 وفي 502، يعني هاي مواصفات عديده للزيت.
1: طيب
0: فما يعني صاحب السياره، يعني في ناس بتلاقيهم متبع هاي المواصفات، وفي ناس ما يعني خلص انهم غير زيت، غير زيت وماشي.
1: يعني افهم منك انس انه لو السياره من الشركه كانت بالشركه حطوا 0-20، لو حطينا 35 عادي.
0: عادي ما بيأثر،
1: ما بيأثر على السيارة.
0: لا طيب. لا يعني زي الرينج روفر أنا بالنسبة لي بحط له 35. وأنا هذا الزيت يعني لما بحط له 35 مجربه على سيارات عاملها أفرهول عندي في المركز. يعني لما أنت تكون عامل أفرهول الشغل بكون أساس أكتر ما أنك تغير لسيارة زيت.
1: طب على سير
0: بناء على هذا، يعني هلا في سيارات بتاكل رينج روفر مثلا ديفندر 2023 2024، لما بحط لهم 0-30 من الغيار للغيار بتاكل لتر لتر ونص زيت. ليه؟ لان عليها توين تيربو. فهذا الزيت بيجي خفيف خفيف وبصير يطلع منه بخار منيح يوصل التيربوهات.
1: انا في عندي 3 أسئلة، بس بدي ابلش في شغله انت ذكرتها. هي شغله حظ ولا عيب مصنعي ولا مش فاهم شو هو؟ في سيارات تيربو بتاكل زيت وهذا طبيعي بقول لك، وفي سيارات تيربو من الغيار للغيار ولا غرام زيت بنقص. ليه؟
0: هلا اكل الزيت، اكل الزيت اكثر شيء مشهور بس بالسيارات الالمانيه. ما بتشوف سياره المانيه بنزين غير بتلاقيها لقدام، او بجوز هي شغله حظ بتصير معه.
1: والله حظ هيك بحسها.
0: رينج الزيت اللي بالبستون بتلاقيه مرة واحدة من الوسخ كربج. هلا هذا الحكي انا حسب خبرتي بيعتمد على نوع البنزين. طيب. هلا شو اللي بيعمل عندك في هلا في يعني البنزين لما بينزل على ظهر البستون بيصير عندك انفجار, بيصير عندك تكلسات ورواسب على ظهر البستون. فهذا الحكي بده ضل ينزل ينزل ينزل الوسخ وبخار البنزين وينزل يمسك الرينج. لما بيمسك الرينج بتصير بصير رينج الزيت ما يشتغل شغله الكفايه, بصير عندك اكل زيت
1: تهريب بصير. طيب نرجع لموضوع برميل البيئه, بس وصلني سؤال من مستمع بيقول هل ضيفك مع أم ضد تنظيف برميل البيئة في المراكز الفاتحة جديد, وبقولوا عندهم ماكينات بتنظف فايل البراميل؟
0: هلأ أنا الماكينة ما جربتهاش, بس يعني هلأ شوف بكتالوج الشركة يعني فوت على كتالوج الشركة أي سيارة لما بتخرب الفخارة بعطوك إنه بدو ضوها لازم تمشي عليها لمدة 30-40 دقيقة على غيار معين على RPM معين. يعني مثلا غيار الثالث RPM 4-3 لمدة 30 دقيقة. إذا ضلعت المشكلة عندك نفس الشيء سأيت بدك تتوجه لأقرب مركز صيانة.
1: هلا في هدول الناس اللي بغسلوها بتشوفهم أنت؟ يعني أنا بعتقد هيك. أنت بتعرف شو تركيبة الفخارة من جوا, تركيبة فيها مسامات غاية في الدقة. يعني بعتقد تنظيف, وأنا أديره بالكو يعني بدي أحكي للمستمعين بصراحة, حاولت حكيت مع شخصين من مركزين أني أستضيفهم حول هذا الموضوع وعدوني يردوا لي خبر وما ردوا ليش خبر. فأنا طالما أنت فيش عندك الثقة أنك تطلع معي في البرنامج فأنا أشكك في هاي التقنيات على هو بحكيها. وأنا بقول أنا هاي التقنيات بالنسبة إلي ومن خلال أشخاص ومعارف خبرة زي أنا صغيره هاي التقنية يعني غالبا 2-3 شهور وبرجع البرميل عندك بسكر, لأنه في إشي تكلس جوا هاي الفخارة وصعب إنه يتم إزالته في هاي المسامات الدقيقة اللي حكينا عنها. ذكرت في إجابة سابقة يا أناس موضوع الأفر هول للسيارات. كثير ناس بقول لك لا اوعك تسوي اوفر هول للسياره, غير موتور كامل احسن لك, كامل احسن لك عفوا.
0: تمام. هلا شوف جوابي انا على سؤالك انا بالنسبه لي حد المركز عندنا بمشي كالصيانه كالاتي. لما بتفرهل السياره بخير الزبون, بعمل له بفرط الموتور, بحسب قديش تكلفة المطار ليرجع شغال 100% زي الشركة انه يرجع ما يعانيش من مشاكل نهائيا. يعني هاي القطعة مثلا جنزير الصدر عمره 50% 60% بدنا نغيره حساس يردش يرجع علي كمان 10,000 20,000 يقول لي في صوت في الجنزير. يعني شو في قطع برضه باكسسوارات المحرك لازم نغيرها. بعمل له فاتورة للزبون بحكي له بكلفك تصليح المحرك من A to Z وغيار المحرك بكلفك برضه من A to Z. هذا الحكي بيرجع للزبون. يعني في هديك اليوم عملت محرك كيا سورينتو للزبون قلت له سعر الموتور 6,000 شيكل وسعر القطع 6,000 شيكل. قال لي لا انا يا عم بدي اجيب قطعي واصلح الموتور وارجعه شركه, بديش اجيب موتور. يعني بدي اجيب موتور بحكي لي الله اعلم يكون باكل زيت ولا في مشكله ولا فيش مشكله, بيضل موتور مسكر بطيخه مسكره. فبناء على رغبه الزبون صلحنا له المحرك تبعه. في محركات بنعطي عليها كفاله وفي محركات بنعطيش عليها كفاله.
1: يعني بتقول للزبون انت بتتحمل مسؤوليه
0: حسب الصيانه حسب احنا ببين معنا شو الشغل شو الوضع, بس احنا ما يعني بنيجي مباشره بنقول له غير موتور.
1: طيب
0: يعني في شغله مثلا لما بيكلفك تغيير الموتور مثلا 5,000 وتصليح الموتور 5,000 فهذا الحكي بيرجع للزبون وبيكسب قطع القديمه احيانا.
1: طيب انس ادركنا الوقت, انا بعت لك قائمه طويله بالاسئله او المحاور اللي نحكي فيها وعندي اسئله كتير لازم نحكى فيها. شوفوا يا جماعه انا وعدت انس وبوعدكم بحلقه مصوره تشوفوها على رايا تي في وعلى صفحات رايا ومنصات رايا على اليوتيوب وفيسبوك, تشوفوا هاي الحلقة عن صيانة السيارات واللي ذكرناه واللي راح نذكره في هاي الحلقة. أنس كايد عليوي أخصائي صيانة في مركز الكايد لصيانة المركبات في نابلس, بإمكانكم تتوجهوا لهذا المركز وتشوفوا وتتعرفوا أنس عن قرب. للي بيحب يحكي معهم وزورهم للاستشارة أو لصيانة المركبات تلفونهم هو 0595-332-189. بإمكانكم كمان تبعتوا لأنس على الواتساب. أنس شكرا كتير لك لتعاونك معنا.
0: الله يسعدك, أهلا وسهلا,
1: وإلنا لقاءات جاية لأنه الحديث معك ممتع ولا يمل، وأنا بعرف مين الشخص اللي بيعرف بشغله أو بيعرف شو شغله من حكي، وأنت ما شاء الله عنك منفتخر في وجودك في هذا القطاع عندنا في البلد.
0: على رأسي أخي، نتشرف فيك، الله يسعدكم.
1: شكرا كتير لك. سمعتوا قديش في مشاكل في السيارات، وفي سيارات فيها عيب مصنعي في الجير والمحرك وبرميل البيئة، وفي سوء استخدام، وفي عدة عوامل. يعني حكينا في المسببات لهي الأعطال، وحكينا في غالبية الأسئلة اللي وصلتني منكم في السابق ووصلتني اليوم عن الموضوع. للمستمع اللي بيسألني عن موضوع صيانة السيارات الفرنسية، أنا رح أبعث لك إن شاء الله عنوان حد ورقم حد في رام الله، عدنان جمهور، تحياتي لإلك، وإن شاء الله العطل بيكون عندك بسيط. كل ما يتعلق في السيارات سنتحدث عنه لاحقا ودائما في برنامج تيربو الذي يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية وكيلها العام في فلسطين، شركة غرغور التجارية. هذا الوكيل الحصري لسيارة مرسيدس بنز العالمية، بانتظاركم عروض نهاية العام في مرسيدس بنز، وكمان في معرض السيارات المملوكة مسبقا غرغورية والمعتمدة من شركة مرسيدس بنز العالمية. أسعار منافسة وهدايا مميزة، رحلات إلى الأردن لما بتشتري إي كلاس، واحدة من 10 سيارات عليهم عرض لنهاية العام، إي 300 بلاك إن هايبريد. زوروا معارض الشركة في البيرة شارع نابلس، وفي بيت سحور شارع واي ام سي اي، وفي نابلس شارع يافا، وأيضا معرض غرغورية في عمارة فيو بجانب برج عمار في البيرة، كمان معرض سمارت بجانب معرض غرغورية. زوروا الشباب هناك بانتظاركم للتعرف على المزيد. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، وفادي ماضي في البث التلفزيوني. رافقتكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش. بدأنا بالتحية لغزة الأبية، وبها نختم. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا والحرية لأسرانا. دمتم بخير.
2: هذا البرنامج برعاية سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. I love this song. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
2: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
4: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قس دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
7: راية دوت بي أس،
6: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
7: من أجلك أنت.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
8: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
8: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
0: هذه
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رعاية اف ام، الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصلي وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه رضا الرضا.

اللهم صلي وسلم على الحبيب محمد صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب. اللهم تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، إنا نعوذ بعز جلالك وبجلال عزتك وبقدرة سلطانك وبسلطان قدرتك وبحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من القطيعة والأهواء الرديئة، يا ظهير اللاجئين، يا جار المستجيرين، أجرنا من الخواطر النفسانية، واحفظنا من الشهوات الشيطانية، وطهرنا وصفنا بصفاء المحبة الصديقية من صدأ الغفلة ووهم الجهل والتجلي بالحقائق الصمدانية في شهود الوحدانية، حيث لا حيث ولا أين ولا كيف، ويبقى الكل لله وبالله ومن الله وإلى الله ومع الله، غرقا بنعمة الله في بحر منة الله، مخصوصين بمكارم الله، ملحوظين بعين الله، محظوظين بعناية الله، محفوظين بعصمة الله من كل شاغل يشغل عن الله وخاطر يخطر في غير الله، يا رب يا الله.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الله يا باسط يا فتاح يا عليم، يا ودود نسألك عواطف الكرم وفواتح الجود، أقل عثراتنا من كثائف وجودنا المظلمة بالبعد عنك، واغفر لنا بنور قربك ونعمنا بصفاء ودك، وطهرنا من حدث الجهل بالعلم الإلهي، وأتحفنا بالحب الرباني والوصل المعنوي كمن اصطفيته حتى أحببته، وأعطنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما أعددت لعبادك الصالحين والأئمة المرضيين أولي الاستقامة واليقين، يا بر يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا مغيث يا واسع العطايا ويا سابغ النعم، أسألك بنور وجهك الكريم العظيم المبرة الجامعة من نور كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مصطفى عنايتك، وأن تتحد ذاتنا بذاته المقدسة بجلالك، وتتحقق صفاتنا بصفاته المشرفة بمحبتك، وتبدل أخلاقنا بأخلاقه المعظمة بكرامتك، فيكون عوضا لنا عنا، فنحيا كحياته الطيبة النقية، ونموت كموتته السوية الرضية يا رب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولنت أراس عام 24-20 ألف ميلادي. سؤالا مهما: إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبق، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها، والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب، تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة، حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
1: الساعة الآن 8:00 مساء.
2: أنا أريد.
3: أنت أريد.
4: هو أريد.
5: وهي أريد.
6: أحنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من آب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
10: راية.بس.
0: راية.بس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I want this song.
0: Theater. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
5: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق، وين ما تكون. كبسة زر من تليفونك بيكون

0: آي براق، إي سداد، مالتشات، بالبي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: صوتها عالٍ،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: رؤيا اف ام الصوت الاجمل.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون اثرا لا يزول، اختار ضيوفنا ان يكتبوا قصه نجاح ملهمه تضيء دروب الامل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع منتخب فلسطين في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن كأول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

0: صوتها عال. حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح كتاب الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد رؤى من الداخل والخارج والمحرر من قبل شعبان كرداش وبولند أراس عام 24-20 ألف ميلادي سؤالا مهما: إذا كان الشرق الأوسط يعيش اليوم مرحلة مختلفة عن كل ما سبقها، فما الذي صنع هذا التحول يا ترى؟ ولماذا أصبحت المنطقة ساحة تتقاطع فيها مصالح القوى الإقليمية والدولية بصورة غير مسبوقة؟ ليجمع الكتاب عددا من الكتاب النخبة والباحثين والخبراء لتقديم قراءة عميقة لما تشهده المنطقة من تغيرات متسارعة. وينطلق الكتاب من فكرة أن الشرق الأوسط لم يعد كما كان قبل عقد من الزمن، فالحروب التقليدية لم تعد وحدها تحدد ملامح الصراع، بل برزت أدوات جديدة تتمثل في النفوذ الاقتصادي والطاقة والتكنولوجيا والأمن السبراني، إضافة إلى الفاعلين من غير الدول، إلى جانب التحالفات المتغيرة التي قد تجمع خصوم الأمس وتفرق حلفاء اليوم. ويستعرض المؤلفان كيف أعادت الأحداث الكبرى من الربيع العربي إلى الحروب في سوريا واليمن وليبيا ثم الحرب في غزة تشكيل ميزان القوى في المنطقة، كما يناقش الدور المتنامي لدول إقليمية مثل تركيا وإيران والسعودية وقطر والإمارات، وكيف أصبحت هذه الدول تمتلك هامشا أوسع في صياغة سياساتها بعيدا عن الاعتماد الكامل على القوى الكبرى. ولا يتوقف الكتاب عند الفاعلين الإقليميين، بل يسلط الضوء على التنافس الدولي المتصاعد بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، ليقدم الكتاب الاقتصاد الصيني كنموذج واضح على التغيرات الجذرية في المنطقة، إضافة إلى الدور الروسي الذي يساهم ويحاول بالأحرى في تثبيت نفوذه السياسي والعسكري. ويناقش الكتاب تأثير ملفات الطاقة وأمن الممرات البحرية والتحول نحو الطاقة المتجددة والتغيرات الاقتصادية التي قد تعيد رسم خريطة النفوذ في المنطقة خلال السنوات المقبلة، ليؤكد أن الأمن لم يعد مفهوما عسكريا بحتا، بل أصبح مرتبطا بالغذاء والمياه والطاقة والاقتصاد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهي جميعها والكلام للكتاب المساهمين في هذا الكتاب تشكل عناصر ستحدد شكل المنافسة الإقليمية في المستقبل. وفي ختام هذا الكتاب تبرز رسائل واضحة، مفادها أن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق تاريخي، وأن فهم ما يجري اليوم إنما يتطلب النظر إلى الصورة الكاملة حيث تتداخل السياسة والاقتصاد والأمن والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل المنطقة برمتها. ولهذا يمثل هذا الكتاب مرجعا مهما لكل من يحاول فهم الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط الجديد واستشراف الاتجاهات التي قد ترسم ملامحه خلال العقد المقبل. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
9: رايا دوت بي أس.
8: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي

0: بس بس أحبك أنت وبس.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

0: الساعة الآن 11 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي اس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

مليوم صار فيك تشوفنا صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.